0: على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

ونورت شمعات للطيبة تذوب وظل خيالك يكبر الشوق على فيها وظل خيالك

0: قلبي شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM. صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: أحلى صباح. من الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: خبراتكم بايسالف. المهم يعني فاشتغلونا على هذا الموضوع، وإلا ليش تستوردون تسمحون باستيراد هيك سيارات وانتم ما عندكم غاز؟ هو الناس ما لاقي غاز تطبخ عليه تاكل، نوبة سوقة، نوبة يعني السيارة. فالتركيبة كيميائية يعني بصراحة ضربينا بالخلاط ضربا مبرحا، واستغثنا استغاثينا بالله. تحياتي إليك عيني، تحياتي وقواك الله وبارك الله بيك، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله تنحل الأزمة أخوي. يعني أنت استذكر إحنا مكتوب علينا العراقيين أبا عن جد، مكتوب علينا نعاني مي ماكو. تتذكر أيام الحصار وأيام الحروب كان مي ماكو، بس اللي عندهم حنفية شوية ناصية حتى تجيب مي، وهذول الجيران لازمين سر علينا كل من السطلة مالته وياخذ. شو نسوي لعد؟ ويا من الناس اشتغلت بالمي الخابط وبعدين انقطع، تتذكرون لو ما تتذكرون؟ فعلى قولة الجبل عريان السيد خلف يقول أنا ابن العاصيات ابن الليالي السود، ما أريد القماري ولهن يردني. رضعتني أمي بدمعها من عرفت الصوت، وغطتني بحزنها من مشت عني. إحنا ناس ربينا على الضيم، مو جديد المر أنا رباتك هوى. فإحنا مو مترفين، إحنا في أرض أغنى أرض على وجه البشرية على الكرة الأرضية، لكن إحنا الشعب المحروم الأكثر حرمانا. يعني هسا موريتانيا قولوا وياي شنو اسمه، صومال، السودان، هذه الدول الإفريقية يعني شعوبها يعني جوعانة، غيرها من الأمور من الدول يعني. الصومال هم مصيبتهم كبيرة، يعني تخيلوا قاعهم ذهب بس يبوقوهم فرنسا والسودان، والصومال بعد وهذا الاحتلال الفرنسي وغيره، وماكولين مذمومين. ف شو نسوي؟ انت كتب عليك ان تعيش على تل مال ذهب بس انت تاكل عيش حاف اذا لقيته. اجلكم الله وعذرا، الامثال تضرب ولا تقاس، قالها ابو المثل. مثل ذاك البغل اللي يحمل ذهب وياكل جت. فيا عيوني انتو تعايشوا مع الوضع. مال هسه يطلع لك وزير النفط، معالي وزير النفط المحترم، او يعني اي جهة مسؤولة، سواء كانت اللجنة المختصة في مجلس النواب أو أي شخص معني، يطلع يقول لك ها لا يلا فتحوا الغاز وجيبوا الغاز ميلهم. ما عندهم هيجي، ماكو هيجي إمكانيات. إحنا شعلينا هسه دا ننتقل إلى مرحلة ثانية، أوكي؟ دا نصعد باية لخ، بين البايتين أكو عالم مثل البرزخ، يعني خليك صاف إن تقول أنا عايش ميت والله ها هيجي تقعد. فصبروا أو تصبروا، الله يفرجها عليكم يا رب. الله. الفنان رامي كريم صباح الخير عليك، بان جميلة، حبيت أقدم تعزية على روح الفنان المهذب هاني شاكر، ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. نعم، يعني البارحة خبر هاني شاكر، آني هاني شاكر يعني المهم رحمة الله عليه وعلى كل الفنانين الطيبين. يقول زين، واني اللي غاسلها البارحه وكنت نايم بالليل حتى ما ادري بالتراب، قعدت الصبح انصدمت ظليت واقف بمكان السياره لونها حبري ايش سواها جوزي والله ايه يعني صدمه شلون انغلبنا هاي الغلبه البارحه وغسلنا السيارات ستبان حيدر المدريدي ستبان فكرت أشد طاقة شمسية قامت ما تطلع شمس. هي يعني أنت يا برج محظوظ، منو من المحظوظين حيدر؟ إلى ظافر الدباغ بعثنا من فنون الرد. أقبل جحا على قرية فرد عليه أحد أفرادها قائلا: لم أعرفك يا جحا إلا بحمارك. فقال جحا: الحمير تعرف بعضها.
1: لقد قصفه الملعون.
0: صباح الخير والورد على الجميع، يسعد صباحك والله. زين جعفر الزبيدي مشاركنا بفويس، هلا والله.
2: خير ستبان عليك وعلى المستمعين، عكاظر تحياتيكم. ستبان تدرين انا اذا مطرت اسبوع كامل ما اطلع للشغل، يعني بيوم التمطر يعني لحد ما تبس شوارع. يلا والله
0: اسبوع كامل هواي
2: وما رسلت. هي نظيفة 24 ساعة الحمد لله وشكوى سيارة، بس ما يعني ما اطلع ولا اشوف الشارع اذا ما طرى، يعني اذا تمطر لازم تيبس فد مره. يلا هاي انا بطبيعه اتخبل، واذا تمطر واطلع بالسياره.
0: تمام، بس اسبوع هوايه، اسبوع هوايه يعني ما اعرف بعد. اوكي خلي نسمع الاخ عمار الدليمي. صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان الذهب، صباح الورد على المخرج وعلى جميع المستمعين. والله يا ستبان على طاري غاسلة سيارتي، كان البعض غسلت سيارتي العصر ماكو ورا نص ساعة، ما عدت هواي نص ساعة ولا صارت القضية كلها.
0: يعني البارحة السماء والغيوم، الغيوم صافنا علينا. تقول يا عيني غسلوها غسلوها غسلوها، هي عافية منا زين فرك منا. يعني والله صدمة والله العظيم، اكو سيارات ما تتحمل انه تتترب لو تتوسخ لو هاي، والله ما تتحمل. يعني احنا لو تراب لو هذه لو الحمامة جميع علينا.

0: إلى أخونا العزيز أبو نور مشاركنا بفويس، صبحك الله بالخير والعافية.
1: ستمان الله يخليك، كتبي لي التليفون، الله يطول عمرك.
0: عمرك أطول، مو من عيني، من هاي عيني إلى الأخرى تتدلل. هو هذا بعدين أنت يعني مو بعثنا، مو بعثنا على على على الواتساب. هو هذا هم يصير اتصال عليه مباشر، بس مو تخبرون على الواتساب، بس اللي خارج العراق. يلا كتبت له هو هذا. وصلنا إلى من؟ إلى ما أعرف منه، لا شون ما أعرف منه. سامر، صباح الخير سامر، بعث لنا فويس.
2: موضوع شقق بس ماي، يعني مشترك جديد شقق بس ما احنا مسجعين شقق بس ما صار 3 سنوات 4 سنوات زين. عندك استثناء ب10 ملايين طلعوا لي اسمك في الوجبة، تطلع الشقة تدفع 10 ملايين طلعوا لي اسمك. صار 10 ملايين يعني ما محسوبة من ضمن الاقساط ومن ضمن الدفع ومن ضمن اي شيء. ليش هذا الظلم دائما على الفقير؟
0: أنا ما فهمت كلش الفويس، بس أعتقد هو يتكلم عن شقة ما طلعت له بمجمع بس مايا. يا أخ سامر، بعدين ليش ما قلت لنا صباح الخير؟ السلام عليكم غال، عادي. مجيد الكعبي، والله ما أعرف شنو شغلة هاي شقق بس مايا وغيرها. تحية إلى مستمعين هناك، فوضح لي كتابيا أفضل من البصمة أخ سامر، وحياك الله. مجيد الكعبي، هلا والله،
3: صبحكم الله بالخير خويا أم أمير.
0: هلا والله
3: أم أمير. خويا عندي ولا صديق نفسك، كل ما يغسل السيارة تقوم تمطر الدنيا. ذاك اليوم غاسل السيارة ما طلع، يقول ما شفت، دقت الباب علي، يقول فتحت الباب جيراننا، يقول بات علي، قال تفضل، قال لي الله عليك بعد تغسل السيارة، لأن كل ما جاء تغسل السيارة جاء تمطر. تحياتي لك خويا أمير.
0: ألف تحية لك يا عيوني، وصباحك فل وعافية. وخلي نجرب ما نغسل سياراتنا، بالله لازم نتعود. أحيانا أنت تتعود يعني المود الصحراوي، المود الصحراوي. احنا كتاب الجغرافيا لازم يغيروه، هذا من الخامس ابتدائي، ما ادري من الرابع ابتدائي. الله، وش علي انا من الناس، وش على الحمام مني.

0: صباحكم ربح، صباحكم أحلى صباح. جاي نمسح مسح. حجي سعد الغالي، صباح الورد والمحبة عليكم، صباح حب وعافية وتفاؤل على كل العراقيين، ونقول غدا يوم آخر. تحياتي، إن شاء الله باكر حلو وبعد باكر حلو، والأسبوع اللي جاي كله حلو، واللي مكتوب لنا من العمر كله حلو. الله يحسن خواتمنا إن شاء الله. وإذا يعني ما أريد أتكلم بتشاؤم، بس إذا يجي اليوم الأخير من حياتنا فيكون يوم محترم في حياتنا، يوم يرضي الله ويرضينا ويرضي أهلنا علينا، وشامخين نودع هذه الحياة. لتبجود هاي عود الضجة نمسحها مساء كثر ملح. وحيد الدليمي منور أبو ليوثي الغالي، بونجور.
1: صباح الخير، صباح السعادة، صباح العافية على صانعة الطاقة الإيجابية الصباحية، مضحكتي الحلوة ستبان الغالي مامير. تحياتي للأستاذ المخرج ستبان. هذا الموضوع يعني بالضبط علي، يعني والله العظيم من أخذ بالصيف وديه للغسل، ذاك اليوم تنقلب عواصف ترابية. وإذا بالشتاء يعني بعز شوية الشمس وصحية وعلى حسب الأصول، بس أروح أغسلها قبال غيمت وقامت تقرقع وتمطر. البارحة

0: الظهر الشمس صافية وجو صافي، العصر وديت السيارة للغسيل مطرطين يعني، تخيلي هي سودة سيارتي، قعدت الصبح لقيتها النمر المرقط، شايف النمر المرقط هذا الأسود؟ لا العظيم، بس أقول صايرة حلوة بعد أكثر. صباح السعادة.
1: صباحك سعادة وهنا، والله يعني يرزق قلوبكم الراحة إن شاء الله، وإن شاء الله يحفظكم من شر الدنيا وشر الناس، وتكونون بخير وسلامة يا رب. زين، منو بعد؟ مصطفى، صباح الخير ستفان، صباح الورد عليكم وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين، يسعد صباحك يا مصطفى ومنور جدا. حيدر من البصرة، بونجور حيدر.
2: صباح الخير والعافية والمحبة والورد على راديو الرشيد، وصباح الصباح السعادة على الراغي ستفان الموسوي، تحياتنا لكل كادر إذاعة الرشيد. شخباركم إن شاء الله بخير، صديقكم حيدر البصراوي.
1: أهلا يا حيدر يا بصراوي، حي الله البصرة وأهل البصرة، يعنكم الله. البصرة يعني مقبلة على شهر السادس والسابع والثامن، فيصير الجو ريحة صابون رقي يمهم من الوخمة، من الرطوبة، ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل عالي جدا. بس أهل البصرة الأصلاء يعني اللي هم موجودين معتادين على هذا الجو، معتادين. أهل بغداد يعني أنا رحت بتموز بسنة من السنين، ما أدري شلون رجعت، والله العظيم ما أعرف شلون أنا قدرت أعيش وأرجع. فعساها سالمة البصرة وأهل البصرة الطيبين، وكافي جو الطيبة هذا اللي حملوه من تدخل البصرة، يعني عبالك كلهم يعرفوك ويعرفونا من الوجه من بغداد، والله ما أخذ فلوس يعني، من نتبضع ونشتري. أخويا شنو ما تاخذ فلوس؟ والله ما تاخذوا، ما ناخذ. حياكم الله، هلا بيكم، نورتوا. وما يعني صدق كذب؟ صدق انتو ليش هيجي؟ تمر انتو تمر؟ تحياتي لك حيدر المدريدي من مواليد برج الدلو. هلا بالدلو. منو بعد؟ منو؟ عمر سعود.
3: صباح الخير ستفان.
1: صباح النوير.
3: صباح التراب. صار 3 أشهر ما غاسل السيارة. 3 أشهر عدل، وتوقع الباحة بليه قد خلي اغسل السيارة، غسلتها كملتها نشفتها ورا دقيقتين مطرد الدنيا، شلون حظ؟
1: هو هذا اللي اريد اوصل له. يعني انا كل يوم بخرج في السطوح بدعي ربنا يفرقها، ما كنتش عارف انه حيفرقها وبقى رئيس جمهورية. يعني بيوم اللي تغسلها تمطر، ومو مطر يعني، اريد له بس مي وتراب. مسج طبقت بس حتى اشوفك القهر غاسلها البارحه، حرفيا عبالك حاطها بجلاس كابتشينو. بالله يا عيني يا عيني يا عيني. عبد الله ابو ايهم تحياتي لك، يعني خصوصا جماعه السيارات السوداء، تحياتنا للي عندهم سيارات سوداء. بالله البيضه شويه تمشي امورها. صدق شو ماكو سيارة جوزي؟ أكو بس التاكسيات بكردستان، وهم مو جوزي كلش، ماكو سيارات جوزي أستاذ، أكو خضرة، أكو زرقة، أكو برتقالي، ماكو. إحنا نطالب بوجود سيارات بيج يعني، حلو حتى تغيير. يلا يا أبو أيهم الغالي، المهم أنت سالم وجوك صافي وبالك صافي، خلي الدنيا مغبرة، بالكم صافي كل شيء إلى حيث. أهلا بالبطل أبو محمد ابن الغربية، ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وانعش روحك بالفرح والتفاؤل. صباحكم معطر بذكر الله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وصبحك الله بالخير والعافية يا غالي. قيصر العبيدي، هلا والله.
4: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك إن شاء الله علي أستاذ وسام على المستمعين أجمعين. والله يا ستبان أنا شغلتي تختلف، لأن أنا الصبح غسلتها، لقيت قلت خلنا أطلع على باب الله أخو ما خلي السيارة هيك، وغسلتها عيني، أنا غسلتها ما مشيت لي يمكن 10 دقائق، ورجعت مطلة تراب من جديد، وأطبق والنوب أرجع مساحة من جديد، وهم ترجع النوب تبطر تراب، وأفوت إياها على عطيتها. والحمد لله على كل حال، بس إن شاء الله خير هذا الجو، نعمة كسر الحر شوية. سلامي للكل، أخوكم قيصر العبيدي.
1: صباح الفل عليك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عيني. سليم الجعفري قريتها، رسالتك قريتها، قريتها ومشاركتك وأحسنت. عباس الحمداني مشاركنا بفويز.
5: صباح الخير خيتي الغالية ستبان الغالية عباس الحمداني، شلون اخبارك؟ والله ستبان من البارحة انتي قلبه ويانا طابقة، بس الله يستر من الخميس. فتحضروا شباب تسمعون حسي، الخميس ترى مو هي الشغلة، وبركة سيد الإذاعة، بركة الله ينطيك إجازة الخميس ما يخليش تداومين، لأن أدري مش راح تقول بيها علينا قلاب. وبالنسبة لستي يرحم والديك للغاز، يقدر يعني أبو المحطة يعرف كم سيارة طبلة عنده غاز، مثلا عنده 5 طنون مثل 500 سيارة، يقدر يوزعون كارتات بس للازمين سيارة، حتى العالم ما تلزم سيارة يوم أو يوم ونص تالي متالي يقولون ما عندنا غاز، على قد ما عندك أنت كم سيارة، 100 200، وزع 100 200 كارت، خلي العالم الطب تفول، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جزاك الله ألف خير، وتحياتي لكم عباس الحمد.
1: أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله بيك وألف تحية لك. ولقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن.

من الوعود بتغيير الأوضاع في العراق أنك أنه هم جعلوا من العراق أنه هو طول عمره واقف على السرعة. كل شيء لازم سرعة، كل شيء أكو ازدحام بي، يعني ماكو فتشي سهل يجيك. عجيب، أني أرجع دائما أتذكر من نشوف هيجي مأساة، أرجع أتذكر أيام الانتخابات، والله العظيم أتذكر البصمة والحبر البنفسجي وشون تختار القائمة والاسم الصح. الصح الخليناه أكبر خطأ في حياتنا هو الصح اللي وضعته أمام اسم فلان المقصر عديم الأمانة خائن الأمانة المحتال المختلس المرتشي الفاسد وكل الموبقات به. تسنم المنصب وباعك، خلاك هسه واقف تتمنى قنينة تغاز، خلاك تتمنى تحصل كروة، خلاك ينكسر ظهرك حتى تعبي بنزين بالسيارة. المحسن لازم سيارتك تمشي وتقح، هو هيك والله. ها هي

0: حيقول إذا أبو المرور أخذت له صورة الكاميرات مخالفة راح يدفعهن؟ المفروض يدفعهن يعني، على اعتبار أن القانون يسري على الجميع، خصوصا قانون المرور. ترى قانون المرور هو قانون خاص وصارم جدا جدا يعني، جدا يعني ماكو تفاهم بي زين. فالمفروض بس علي الهلالي بعث لنا اليوم فويس، خلي نسمع شو رأيه.
1: صباح الخير ستبان، شلون الصحة؟ طبعا اليوم الشعب العراقي كله ديرش بالسيارة مالته اليوم، ما أدري المي يمكن يخلص ما أعرف، يلا أكو فائض عندنا قالوا.
0: ألف تحية لك يا عيني، صدق صاير عندنا فائض بالمياه، شفتوا ربكم شلون تربها حتى نصرف هاي المياه، نغسل بيها البيوت، السيارات، الشوارع، الدنيا. مصطفى بعث لنا فويس.
2: قال بارحة بالغسل بصف صوف ماتي توسل فيه، قال لك عاد بتخلى اغسل لك السيارة، قلت له لا راح تنطف. قال ايش بنطف؟ قلت له والله راح تنطف.
0: عفية.
2: طبيت لي الكوف وطلعت لقيت السيارة مرقطة كلها من فوق لجوا. اكو شيء ثاني يوم الشوارع فارغة، هم اكو شيء
0: شوارع فارغة شلون؟ هاي شلون رهمتها؟ هاي شلون رهمتها مصطفى يعني؟ أني جيت اليوم متأخرة لأن الشوارع مو فارغة اليوم، الشوارع ازدحامات. فطريقك ومكانك شلون؟ من وين؟ من وين؟ إلى وين؟

اليوم يعني دا يبلطون الشارع مال ساحة الواثق، أوكي؟ يعني الجهة اللي متجهة على تقاطع الشروق، الشارع فشارع سلمان فائق، أوكي؟ يعني مو كله، بس بدو ويا الدوام أمن عم الله، لأنه أني أول بارحة ردت أحكي بيه، يعني ردت أنه أقول شو وقت هذا الشارع يسووه، شو وقت غيره من الشوارع يسووه، شو وقت تتجهون إلى تبليط الأفرع في الأزقة والمحلات، يعني كارثة والله العظيم، كارثة الأفرع، دمار دمار. يعني شايفين هذه المرتفعات الجبلية بالضبط بالضبط، ماكو يعني سيارات عالية فور ويل، وأيضا دا تتأذى السيارات بهذه الطسات، شو وقت يسووها صدود ما أدري. ليث أحتاجك نفس، صباح الورد والياسمين ستبان، وتحياتي للمخرج والمستمعين. ستبان البارحة بالواجب تحولت ملابسي من لون أسود إلى لون بني، بس طلعت أخبل صرت تشقر وعيوني عسلية. ينطيك العافية يا عيني، وحيا الله أبطالنا من أخوتنا في القوات المسلحة اللي هم على طول يعني في مواجهة مع تقلبات المناخ وصعوبتها، تراب، مطر، ثلج، عواصف، غيرها غيرهم صامدون. فألف تحية لك يا بطل، والله يحميكم إن شاء الله ويحمي كل أخوتنا في سوح الوغى. بونجور بالشوكولا من لومي، وبونجور بالشوكولا والعسل أحلى وأجمل وسام. السيارات ما عدها حظ، سامعين؟ بالسيارات ما عدها حظ، يعني أن تكون سيارتك كلش حلوة وجديدة وراقية بس بمنطقة مدري شلون، تقول هساني جايبيني من منشئي من كذا دولة، حطيتوني بالفرع. يا ظلام يا علي.

فسامعين بكل من وحظه سياراتهم كل من وحظها. يلا نسمع شيء. ها مثل يعني من وضعت حلقتها بيدك همي كل من وحظه، او المرأة مثلا مثل زوجك هم كل من وحظها، يا يطلع آدمي وحبيب وحنين ويداريك ويخليك بعيونه ويقدر على الأقل يثمن داراتك، يثمن حبك غيرتك عليه غيرها. يا أما يطلع قد كاد يقتلني بك التمثال. كسر التمثال شبيك والله العظيم. الله ياخذي ها الله هيثم ها اي ويا التراب حنيت لك. يلا

بونجور، صباحكم خير وبركة إن شاء الله. اليوم أريد أدعفس بتليفوناتكم. جيب تليفونك، جيب تليفونك.

0: هيك احكي وياه قولي له هلو شلونك هيجي شو اسوي غدا او مثلا تعال اقول لك في السالفه هو بيد التليفون قول لي ما تدري هسه هو بحلق يقول لك شكو يموتون هم على الاخبار وسحب التليفون من ايده سحبيه هيجي وفوتي الحمام وقفلي الباب لا تفوتي غرفه النوم فوتي الحمام وقفلي الباب وقعدي دعفسي براحتك بعدين حبيبتي لا تنتبهين على الاسماء لا تنتبهين على الأسماء اللي بالتليفون انتبهي على وقت المكالمة أو المحادثة هما ما معقولة يحكي يا صديقة ساعة ونص بالتليفون أعز صديق عدي يقول له هالك أوكي يلا روح هاي انتهوا هاي إذا ردي جاوب صديقة خوية حبيبة أما ساعة ونص ويا سعد ابو المولد هلو هلو عيني المهم مو موضوعنا عزيزي المستمع العزيز اكو رقم بتليفونك محتفظ بيه لسه وتنتظر اتصال منه اكو رقم محتفظ بيه لسه ما حذفته باقي من سنين من 5 سنين 6 سنين 10 سنين إذا ما غيرت رقمك بهذه الفترة لأن إذا أنت محتفظ برقمه ومغير رقمك فمين يخابرك على السبلت مثلا حبيبي أكو هيك عقليات تفكر يقول له شو ما من شو ما يقول له خابر عليك مغلق يقول له ها مغيرت رقمي بعد شلون يلقيك المهم فللناس اللي بعتهم نفس الرقم ونفس ال يا عمري منتظر رقم محتفظ بيه لسه تنتظر يخابرك هذا رقم منه وتتوقع في يوم ما حيخابرك وتعال أقول لك يخابرك ولا تحذفه بس بعد البريك انتظروا صوت الصبح في بانجور
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها 9 بتوقيت الرشيد FM
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: برامج راديو رشيد.
1: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.

0: بونجور، صباح الحب والنور عليكم. تحية للناس اللي تماشقون، اللي لسه باقي في بالهم شيء معين ويحبوه. يعني هو أكيد هذا هاي سمة وفاء عندكم، يعني خصوصا إذا الشخص يستحق، يعني وكان يستاهل هذا الوفاء، يستاهل الصبر، يستاهل الانتظار. فهل موجود رقم في تليفونك؟ هل محتفظ برقم عزيز ولسه ما اتصلتوا ببعض؟ تتوقع حيخابرك؟ وتعال أقول لك حيخابرك أو لا، ممكن أني أقول لك حيخابرك أو لا. أوكي، أهلا بكم في صوت الصبح في بانجور، وبانتظار اتصالاتكم على 0780211415 و0780211617 و0770011415. يلا نسمع أول اتصال. بانجور. ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟
0: يا هلا
1: مصطفى البدر.
0: هلا وصافي، شلونك؟
1: شلونك؟ شلون بخير؟
0: الحمد لله، حي الله بود.
1: الله يسلمك.
0: أي أكو رقم تليفون قلي؟
1: ايه شوكو
0: صدق والله
1: هاي سؤال بسلطان.
0: ليش انت هاي سؤال بسلطان؟
1: ايه لا على سلطان تفوتك العصر
0: صدق،
1: والقرآن وانسى من العمر.
0: حبايب الله يديمها ان شاء الله، وتحية لابو السلاطين ولكل جمهوره.
1: طيب طيب طيب ابو آسر حيل خوش دمه ولا توني،
0: ونعم منا ومنك
1: الله يسلمك.
0: هل فعلا يعني انت تمتلك هذه القوة انه حافظ الرقم بالجهاز ومنتظر يخابرون عليك؟ وتالي شلون يعني انت شلون تتزوج وما مغير رقمك اصلا؟
1: ايش هاي بالنسوان؟ اول ما تتزوج عود ليش؟
0: اول ما تنخطب تغير رقمها وتغير هي تريد تبدي حياه جديده، مو بالضروره تكون عندها تجارب.
1: كل اكيد هو كل واحد رقم.
0: زين، وانتو عيني على اساس شلونكم؟ يلا.
1: لا مو انا شوفي، انا اول ما تزوجت قلت لها شوفي عمي تعالي الله بالخير عليك، قالت هلا. قلت لها ترى قبل ما كنت ابيع سبح.
0: زين.
1: اوكي؟ لا شاب وهذا وكانت عندي تجارب وراحت. فتخيلي بيوم عيد ميلادي لك تليفون غريب من شيء قديم انا ترى ما لي علاقه به، انت الفاتن بعد ما لك علاقه به، انت لك اليوم وشاي.
0: اي بس خمر الماضي يبقى مشلب بيك ومستمر ويانا. هلو؟
1: لا لا لا ما مشلب، لان هو بعد ما يستحق انه يشلب، كان الفتره ما انه كان يستحق بس ما كملت. اوكي خلاص كل من يروح الدربه وكل من كمل دربه.
0: ليش الرقم لسه محتفظ بيه بتليفونك؟
1: انا ما محتفظ بيه بس هم حافظين رقمي، والدليل انا من تزوجت قعدت بغير بيت، يعني شوي بعيد عن بيت اهلي، شاءت الاصداف قبل شهر تقريبا 20 يوم. طلعت الصبح دا اشغل السياره وبعدين ابدله هاي ارجع اخذ، فدا اشغل السياره طبت من يمي سياره مع الخط مع الكليه وهيك شيء، فدا ياخذ بناتي في شارعنا ودا يرجع. يعني كملت بدل اسمه شنو طلعت، فالصبح افتح نت اشوف شنو الاخبار ايش صاير ما صاير.
0: بلي
1: رساله من الاكونت مالتها كانت تقول لي انا شفتك بس وش وين شفتي؟ قالت ما طلعت الصبح بنفس النوم بدك تشغل السياره.
0: وهنا قلبك وقلبك دقدق على قلبي دقه ودخل على عيني برقه.
1: يا جدوال كفوري
0: ردح لا بس كل مش عناني نكمل.
1: مو هذي طلع ما أحبها مو هالجا.
0: زين
1: قلت لها إيه أوكي تمام، شنو هذا خطكم؟ قالت يا خطنا نطب إحنا يوميا من أنا بس ما أعرف هاي سيارتك وهذا بيتك.
0: إيش تدين؟ إيش تدين؟
1: ها؟
0: إيه وبعدين صار؟
1: قلت أي أنا قلت إحنا وهاي. أوكي تمام إن شاء الله بخير تكون. قلت أي الحمد لله أوكي بخير. الظهر هم طبقت شلونك شنو أخبار أنا كم مواضيع أرد أحكي فيها ما أدري شنو. فافتهمت يعني إنه تريد مثلاً شلون تحس إنه هي بعد إلها شيء يميل ولا؟
0: زين.
1: فقلت لها إحنا بعد خلصت يعني. يعني موضوعنا انتهى خلاص ومتزوج وقلت عليا
0: كنت تحكي وياها شات ولا تليفون؟
1: وراها بيومه صارت تليفون. انت تتويانا شنو؟
0: وين امود؟ وين امود؟
1: لا امرودك.
0: وقاعد يحكي شات وبعدين تليفونات وما اعرف شنو.
1: لا لا لا والله لا هو المشكلة شوف اللي يريد يسوي شيء يسوي بدون ما يعني بدون ما حد يلقط اصلا بس انتوا انت يعني
0: وما الله غافل عما يعملون
1: شلون
0: الله ما يغفل
1: لا لا لا يعني يا غافلين لكم الله
0: اي
1: فمستحيل انه يعني شوفي انا من عندي مثلا المشروع او اي اطوع باكر عقب شيء يصير هاي إذا حكيت هسه على قول صديقي قلت لي هاي هجمان بيوت
0: نعم
1: والله هجمان بيوت يعني شنو فائدتها بالعكس ممكن تحرك بيك شيء تولد عندك مشاكل بالبيت تولد عندك حزازية تقوم تشوفها مرتك بنظرة مثلا مو حلوة
0: أحسنت
1: مو غريبة فما ما, ما راح تفيدني شيء للأمانة والله وما راح تفيدك حتى أبروز نفسي بس والله ما بيها فائدة
0: أحسنت والله
1: لا تباوع وراك أبد لا تباوع وراك
0: نعم الموضوع غلقته وانتهى
1: لا لا الحمد لله غلقته وانتهى والله
0: لو تغلق هذا خطك أفضل والأكاونت وبدي حياة جديدة نصيحة من أختك
1: أبو خط وثلاثة أربع خط كان بنات
0: أي
1: يعني من يجي عيد ميلادي المرة طب بقلق ها يا أبو والله ماك شيء معودة
0: حقها والله حقها
1: إيه صح يعني نوعا ما حقها
0: الله يحفظها إليك ويحمي حياتكم إن شاء الله من كل
1: ادعينا دود تقوم تنام
0: يا رب إن شاء الله تنام نوم العوافي
1: أنا دنام والله أريد أنام
0: تعبوها بالنهار حتى تنام بالليل
1: جربنا هذا الموضوع واشتغلت عندها نحاسة
0: صدق الله
1: بحيث والله بحيث لعبة فيها قالت أنت سلم وإحنا نسوان نايموني يلا نايموني
0: هذه البنوتة لو هي جوزاء لو يعني
1: 15 10
0: ميزان
1: ميزان
0: لو جوزاء الله خلفل على الجوزاء
1: لا بشرفك
0: اي والله
1: لا لا لا
0: الله يعطيها العافيه شلون
1: اذا غير تاريخ الولاده يصير شيء لو نفسه
0: لا نفسه بعد هاي فرمان الله يحفظها لك وينطيك العافية
1: الله يسلمك الله يعزك يا رب
0: نورتني يا أبو ولد الغالي يا طيبة
1: أنت النور أنت النور والله
0: شكرا يا عيني باي باي
1: الله يسلمك في مالا
0: في مالا تليفونك وسجل جهات الاتصال برقم قديم منتظر يخابر لو مجرد احترام للذكرى أنه أنت محتفظ بيه أو أنت تريد تسنح الفرص في يوم ما حتى تتصل بيه يعني أو ده تتصل بيه أساسا يعني منو هذا الرقم وتعال أقول لك ترجعون ولا لا مرحبا
2: هذه صباح خير
0: صباح النوير هلو
2: تحياتي إليك وللسادة جميعا
0: الله محييك يا عيني أحكي يا من التليفون
2: والله من التليفون
0: زين
2: من السيارة يعني
0: زين من وياي
2: أني مصطفى
0: أهلا أستاذ مصطفى صباح الورد
2: صباح الورد عليك وعلى الجميع إن شاء الله
0: صار ليش قد الرقم عندك
2: يعني 2007 تقريبا
0: 2007 19 سنة تقريبا
2: بالضبط
0: 2007 إيه
2: ممكن بالبداية كنت أنتظر يتصلون يعني لا 2007 خلينا نقول حد 2014 كان كل شيء ماكو طبيعي الموضوع يعني الخبر وهذا يعني وراها بكى الرقم أنا مو أعرف إذا اتصل ما يجاوب
0: شلون؟
2: وراها خليت رقم التليفون على مو أعرف إذا يتصل ما يجاوب
0: زين
2: يعني مو على مود اعتبر يتصلون، بالعكس يعني انا خلي الرقم على مود
0: اذا اتصلوا. اذا هم اتصلوا هم ما اتصلوا هاي الفتره من 2014 لسه
2: لا اتصلوا هواي.
0: شكو شكو
2: والله ما ادري.
0: وليش ما غيرت تليفونك استاذ مصطفى؟ ليش ما غيرت تليفونك؟
2: ما اقدر اغير التليفون على شنو؟ بالعكس انا اريدهم يتصلون وما اجاوب.
0: تمام. ليش؟ يبدو مسببين لك جرح يعني.
2: العفو ما اسمع ايش شلون؟
0: مسببين لك فد الم معين.
2: اي بالضبط.
0: يا عيني.
2: احنا كنا بهاي الفترة كنا بعدنا مراهقين، ما كنا واعيين مثل هسه.
0: اي صح.
2: كنا بعدنا طايشين شباب، كل الحمد لله يعني تزوجنا وخلصنا وفتحنا بيوت.
0: الحمد لله. اخر مره اتصلوا بيك قبل شقد؟
2: قبل اسبوع.
0: خلق المايمل. شنو السالفه؟
2: لا والشغله الثانيه برنامج التيك توك
0: اي
2: فيطلع بنزل اللي زار البروفايل مالتك يعني. فيطلع لي حساب دائما، والله يعني ما داخل على هذا الحساب بس انا احس انه هذا الحساب مال هذا الشخص.
0: زين.
2: او انا اقدر اطي بلوك عادي يعني، بس انا ما ابي.
0: لا خليه براحته يتمشى الهواء.
2: خليه طيب. خليه فاصور يمي وشوف
0: الهواء. يا عيني الله يحفظ بيتك ويسعدك. و
2: شكرا. انا من المتابعين الجيدين والمتصلين هواي عليكم. والله ما تعرفون ايش ما اعرف. والله
0: والله على العين وعلى الراس.
2: يعني مصطفى من الأنبار من الرمادي.
0: حيو أهلا وسهلا ونورت وتحية كبيرة لأهل الأنبار.
2: الله يخليك. الله يخليك
0: يا مية. هلا أستاذ مصطفى، بارك الله بيك وشكرا جزيلا لاتصالك. هلا والله. وليش ده تطيب لكم؟ خليه يتمشى الهواء طيب. الهواء مترب، الهواء مغبار، مطرة، ما أعرف شو، خليه يتمشى. عفو انتو داروا بلم البدي، خلوها تلعب جولة.

بس أكو لا أكو ناس خلص تضع حد، خصوصا للناس اللي بدت حياة جديدة مع أشخاص آخرين، احتراما للشخص الجديد في حياتك. أنت خلاص شلون مع احترامي يعني اليرقة اللي تطلع من يرقتها وتبدي تصير فراشة جديدة وهذه، وتبدي تعيش دورة حياتية جديدة. هواية من الناس يجوا مو غلط، مو لأنه هم مرتكبين.

0: موبقات مثلا لا سامح الله ويريد يتخلص منها، لا هو ورقة الماضي مزقها وحرقها وانتهت بعد يعني. فهل لازلت تحتفظ بورقة من الماضي وهي رقم التليفون الخاص بفلانة أو بفلان، وهل تنتظر أن يتصل بك ولماذا؟ أهلا بكم من جديد وصوت الصبح وناخذ اتصال.
1: صباح الخير أبو لان.
0: صباح الخير يا غالي.
1: شلونك؟
0: أنت شلونك؟
1: الحمد لله. طبعا اليوم
0: أي؟
1: يعني أصعب أيام وأحلى أيامنا
0: والله إن شاء الله على طول. شلون؟
1: الصحب أهلنا يجون بالطريق بابنا يموم
0: يا عيني،
1: والأحلى نشوف أهلنا يعني بين يومنا.
0: يا قلبي يا عمري، إن شاء الله إن شاء الله يصلوا لك بألف سلامة. جايين من كركوك؟ يا رب يوصلون.
1: أكو من كركوك، أكو من سليمانية، أكو من من محافظات جاي.
0: من المحافظ منو منو يعني اللي وياك؟
1: عندنا من بغداد يجون.
0: اي
1: وعندنا من عن من مكان انواع بطانة.
0: شلون؟
1: من انواع محافظات يجون. يعني احنا عندنا من كركوك وسليمانية، اكثرنا من كركوك، وكل مقابلنا من بغداد، اللي بصفنا من دوز من تكريت من هذول المحافظات.
0: يا عيوني انتو، ان شاء الله يجمعكم ويفرج عنكم وتطلعون بألف سلامة. مروان، ولو انت هسه تليفونك يعني ما بي ارقام، لكن انت اساسا كنت محتفظ برقم قديم وكنت منتظر انه يتصل بيك يتواصل وياك يعني، وليش ومن هو؟
1: والله العظيم احس شوف شلون احكي لك، انتي تالي تقريبا 3 سنوات 4 سنوات عندي فصاحبتي برا ما سامع صوته، وشوف الصدفة عنده صالون.
0: اي
1: مرض صديقتي، مرض صديقي احنا
0: اوكي
1: بغير رايح يمه
0: اي
1: الصالون
0: اي
1: فحاتين واحد حاتي للحاتي هذا قايل له انا رجل يم بالسجن.
0: أوكي.
1: قال له والله، قال له والله، قال له شلون بيا مكان، قال له بسوسة، قال له والله أنا صديقي بسوسة تكتبت هاي الرقمة.
0: اي
1: فجيت قلت أمي، قال مروان هاي مرتي رايح على هاي صالون وهاي بني مطاي الرقم.
0: يا عيني
1: والله دقيت عليه من 2017 ما سامع صوته.
0: أوف أوف أوف أوف أوف. حبيبتك هي تحبها؟ يا عيني والله.
1: فذكرت عليها منها.
0: اي خبرتها؟
1: خبرتها وحسيت يا عمي.
0: ما خلصت التليفون بكي. يا عيني الله يجمعك بيها ان شاء الله بالحلال ويفرج عنك يا غالي، وتستاهل الحب وتستاهل الحياة. وتستاهل السعادة.
1: تسلم جماعة يسلمون عليك.
0: سلم لي عليهم هواية هواية هواية.
1: عليكم السلام.
0: الله يحفظكم إن شاء الله يا عيوني أنتو.
1: السلام للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى رأي الشاعر الكردي، هلا والله، دلمن برخشي هردم بتارة أزو خازم تيابي بنم هروج هرساء تو قلا مني هز هز دقمته كرمانجي هربولا كرمانجي هربولا.

0: دلما ارخشو.
1: احلى اغنيه كرديه. تحيه الى كردستان الجميله واهل كردستان الجميلين، وان شاء الله اجواء رائعه يا رب. باقين معكم وبانجور وصوت الصبح. اليوم يقلب ذكريات الهاتف، هناك رقم

0: من ويانا؟
1: الو صباح الخير.
0: هلا وسامه.
1: هلا ستبان صباح الخير عليك على المخرج.
0: يا هلا يا هلا.
1: الله يحفظك ويخليك في عيوني انت. يعني قصدك رقم الموبايل ولا اي رقم؟ لو رقم هيك شيء.
0: جهازك برقم قديم لشخص انت منتظرها تتصل او
1: لا؟ لا انا رقم اليوم قديم ومو مميز، يعني عود يعني معتز فيه ومحتفظ فيه، مو لان انه اكو شخص حيتذكر او
0: لا لا. اكو ارقام مثلا، اكو بعض الناس يحتفظون برقم فلان اللي ممكن
1: نحفظ.
0: اي
1: لا ما عندي هيك حاله يعني صراحه، حتى ما احفظ ارقام صاير يعني انا رقمه ولين يوميه انه اكتب الشخص او كذا يعني يحفظ يعني تقريبا حاضر هو سعر يمين، بس ما لقيت شيء انه احفظ رقم شخص. لا ما عندي حاليا اي واحد يحفظ رقم موبايله، لا قريب ولا بعيد.
0: عاشت ايدك. يعني مرات يكتب لك شخص رسالة مثلا او يتصل بيك وانت رقمه اصلا واسمه ناسي بالجهاز يعني.
1: ها اي شنو اقول؟ ايه هذا يمكن رقمه الفلاني واتأكد من يمه يعني. ما متأكد بس اقول يمكن هذا لان اشبه بيه.
0: اوكي
1: نهايته هيك شي بدايته هيك شي تكون، بس ما الحاضر رقم كامل لا ما عندي.
0: تمام
1: رقم كامل حاضر غير رقمي انا طبعا الخاص.
0: تمام يا عيني. ألف تحية لك وسام الغالي، نورت.
1: باي باي.
0: مع ألف سلامة. ناخذ اتصال بعد. بونجور.
2: بونجور صباح الخير.
0: صباح النور.
2: هلا صباح، شلونك؟
0: هلا وين؟
2: الكاذب.
0: شكرا شكرا. من ويانا؟
2: ويا عمار.
0: منو؟
2: عمار. عمار ابو احمد.
0: اهلا استاذ عمار. احكي وياي من التليفون لطفا.
2: والله من التليفون
0: بس. زين
2: ما اعرف ليش.
0: يا هلا بالاستاذ الطيب عمار ومرحبا بيك.
2: اهلا.
0: صار ليش قد الرقم والمنو؟ وهل تتامل ان في يوم من الايام تجيك رساله
2: يعني
0: او اتصال؟
2: عندي رقمين. انسان عزيز صديق يعني صديق الطفوله لحد الان ما يهون علي يمسح رقمه.
0: يا عيني.
2: اي والله.
0: زين.
2: ورقم الثاني لا، انسانة عزيزة بيناتنا خلاف وهم يعني اتأمل ان شاء الله يعني على الاقل واحد بس يصحح وجهات النظر يعني اكثر.
0: صار له ايش قد الخلاف؟ يبدو ان الخلاف قوي جدا. شبكة مو زينة. الف تحية لك استاذ عمار المحترم والله يبارك بيك يا عيني. وناخذ اتصال اخر. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: شلون الصحة؟
0: الحمد لله. صحتك تمام؟
3: الحمد لله بفضل الله
0: دائما ان شاء الله.
3: ما تعرفيني انت بالخاوي بس ما تعرفيني. انا دائما اقول بالخاوي.
0: والنعم منك.
3: انت نعم. انا ابو حارث ابو البراد.
0: ابو حارث
3: ابو البراد.
0: ابو البراد.
3: إيه.
0: يا حياك الله.
3: فترة طويلة صار تقريبا بثلاث شهور ما خافركم أكثر جوز.
0: أي حياك الله يا عيني وصبحك الله بالخير والعافية وهلا بهالطلة.
3: حياك. حتى غيرت، حتى قاموا يسحوا لي مو اسم أبو حارس. قام يسحوا لي أبو اسمه رشيد. أبو رشيد.
0: يا عيوني.
3: والبنات واحدة اسمها بنات واحدة اسمها أبوان.
0: يا عيوني انت.
3: اي والله بالله
0: على عيني وعلى راسي. انا اتشرف.
3: الله يسلمك. حيات وغيات.
0: حي عينك. مرحبا بيك ابو ابو رشيد.
3: ابو حارث.
0: ابو حارث.
3: ابو رشيد. كيف مو فارس يعني سيارتي 24 ساعه على القناه
0: الرشيد. يا عيني.
3: وولدي اتواي.
0: نعم.
3: غير اسم حارث من رشيد.
0: والله نعتز بهذا الوفاء وان شاء الله تكون الرشيدة في أم دائما تلبي ذائقة المواطن العراقي الأصيل. أبو حارث. أبو حارث الرقم الموجود بتليفونك بصار.
3: نعم.
0: هسا ريدك تطبق البراد وطلع تليفونك وتدور الرقم الموجود عندك لمن؟
3: عندي شخص في 2005. عندي شخص في 2005 يعني فأنت قبل تقريبا ثلاث شهور خابرني وين هو. كندا من 2005.
0: من 2005. من 2005.
3: اي نعم.
0: اي وزين يعني ما تعرف شيء عن أخبار عايش لسه يعني؟
3: إيه هو خبرني هو خبرني هو خبرني
0: اتصل اتصل
3: إيه اتصل بي
0: خش
3: سبحان الله ما الحقيقة يعني من طلع الرقم هو اسمه بس ظليت يعني شنو هذا التليفون مين هذا بعدين قال يعني فلان وفلان وفلان سبحان الله هو في كندا وعايش والحمد لله
0: يا عيني والله يا عيني نعم. يعني جميل هذا الوفاء أبو حارث.
3: إيه طبعا شيء أكيد طبعا شيء أكيد هذا يعني هو الوفاء هو الصديق هكذا يصير.
0: صح أحسنت الله يطول بعمرك وتعيشون طول الزمن. الله
3: يسلمك حياك الله والله قلت لك
0: طيب.
3: خاضي يعني هي قراءة الرشيد عزيز على حتى نوبات يعني حقيقة من أضوج ثقي حتى تشوفين سيارتي والراديو الموجود عندي بغرفتي 24 ساعة إذاعة الرشيد
0: يا عيوني أنت أنا والله. ممنونة باسم إذاعة الرشيد أقدم لك كل التقدير والاحترام لجنابك
3: الله يحييك وياك
0: ينطيك العافية
3: دائما الخير
0: أجمعين إن شاء الله شكرا أبو حارث المحترم شكرا
3: الله يسلمك بارك
0: هلا والله ممنونة

0: بونجور بونجور، منين هذا الحلو؟ منين هذا؟ منين لك الرقم؟ عيني منين؟ منو هذا الرقم؟ اكيد تعرضوا له هذا السؤال هواية من مستمعينا. بالمناسبة هواية ما يخابرون، لانه زوجاتهم يسمعون البرنامج، واني اقدر حبيبتي تقول لي لا خابر يا الله ردها علي إن استطعت. يعني ما تقدرون، أنا أعرف هذا الموضوع، بس حاول أن تتخلص من الرقم اللي أصبح ما له فايدة صدقا. يعني شايفين الكركبات اللي موجودة بالبيت اللي بعد يعني ما منها نفع، شلون نذبها ونصفي الملابس، الحاجيات، شغلات سيارة مثلا، ايضا الاسماء اللي موجوده بتليفونك ملهاش لازمه تخلص منها. حتى اذا رجعوا اتصلوا تخلص منها، يعني ما له داعي. يعني لو الموضوع يضبط كان ضبط قبل. ماكو هاي، مو مختبر احنا تحليلات نفسية انه قبل ما تلائمنا هسه بعد ان غيرت حياتك وغيرت حياتي وهذه راح نتلائم هسه. لا، غلط. فهو طاقيا، حتى احبابي في علم الطاقة يقول لك هاي الاشياء اللي ما لها نفع، الاسماء الميتة في حياتك الله يحفظ أصحابها، احذفها. حتى فعلا إذا خابر في يوم من الأيام تقول له منو، وبالفعل يعني نظف طاقتك وحياتك من الأشياء اللي بهتت. بعد ابدي واتجه وادخل عالمك الجديد بلا معيقات الماضي. خلاص كافي، فلانة صار لها 7 سنين ما متصلة بيك، الزوجات وخلفت وماتت وشبعت مي ورد، وانت ايش دعوه؟ انت قبل ما كنت توفي لها هسه، وانت بعد يعني انت من كل عقلك اكو رجل يحبك، ليله وحده يتركك وحدك؟ ليله مستحيل. ماكو رجال يحب امراه ويتركها يوم واحد ما يتواصل وياها يوم، وإلا إذا اللهم مريض، مستشفى، متعرض للحادث لا سامح الله. إذا يحبك صدقا من كل قلبه، والرجل إذا حب لا يوقف الكواكب، مستحيل يتركك يوم واحد، يوم 24 ساعة من تجي الساعة 25 ما يتصل، ما يدز مسج، ما يشوفك تقولين هذا يحبني. انت اغبى الناس انك تصدقين بهذا الموضوع. بعدين ماكو رجال زعلان علي، لا هاي شغلات البنات حبيبي، انطيك قرديله اسوي لك، تعال جيب المشط تعال. عفني استاذ عفني، خلينا شعره يا اسوي لك قرديله، تعال. فتخلصوا من هاي الكذبات، هاي كذبة تخلصوا منها، تخلصوا، انطوا مجال للصح. ما يصير انت مكلب بشي ميت هسه، حتى الجديد البيخير يريد يقعد يلقي له كرسي، ماكو كرسي، وين يقعد خلي له تخت على الاقل يقعد عليها. ادري تدارس الكراسي ناس اصنام ميتين وجوههم صفر، صلي على النبي. ولك صلي على النبي، وانت بعد يا خايبة، ولك يا خايبة، انا ما احبه، حبك برص ان شاء الله، ودموعها وهي يا ما انا حتى يقول علي وفية، عنا ما قال، لعنة الله عليه. شبيك، ابدي حياة نظيفة، حياة جديدة، حياة محترمة، لا تخلين نفسك يسترخصك واحد
1: مسترخصي أهله. كوني محترمة وواثقة وممتلئة ثقة بنفسك. اللي يحبك ما يتركك يوم، واللي يحبك فعلا يغزلك من نور الشمس سواره وحطه في ايديكي. بعد والله العظيم يسووها. الرجال اذا حب ما يخليك وانا منتظره منك. كان اني هم بالله اونلاين خاف مو اونلاين ويا من دا يحكي ما يخليك بهذه الدوامه كلها. خلاص يقفل. بس اذا هو مختارك كمشروع لعب وتعرفينه يكون مصلحتي، فلا راح يدخلك بهاي الدوامه انه هو اونلاين مو اونلاين، هو يجي وما يجي، هو متزوج هو مو متزوج، هو ما يحب مرته هو بعدين انت. ها موضوع ثاني. بنات كافي بريك بريك وكلتش سوا دوسو. وانتو همينا شباب، مرة الزوجة راحت وعاشت حياتها لا تبقى متأمل. انت هسه صرت بطل مو كانت بين ايديك. لو احنا شعب نريد نخلق فد اكتف حزن، نريد اكشن بالموضوع، نريد دراما. خلص وقفوا هاي المعاناة. الأرقام القديمة تولي، الصور القديمة تولي، الحسابات المليانة مع احترامي طيحان حظ، خلي تولي. مو غلط، انت تعلمت، هذه دروس يا عيني. وبدي حياتك من جديد. وعندي وياكم كلمتين في على المسموع بعد قليل حول هذا الموضوع، لكن بعد الاتصالين ناخذ الاول. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد والنوير.
2: صباح الورد عليك. صباح
1: يا هلا يا هلا. من وياي
2: شنو؟
1: اي والله صايره ما ادري اراد اكل قوجي. من وياي؟
2: علي سديري.
1: هلا والله علي. علي انت مخابرني بال 2019 وهسه خبرني.
2: يعني انت ما مخزنه رقمي. بسيطه.
1: لا مو مخزنه، انت مو مخبر على تليفوني، مخبر على كنترول فما طلع لي اسمك. الطيب الغالي المدريدي الجميل.
2: هلا هلا يا جميل يا ماني.
1: يا هلا يا عيني. و لازلت محتفظ برقم انسانه قديمه؟
2: اي نعم، بعد فراق تقريبا 7 اشهر.
1: طيب
2: المشكله مو جت فعلا، المشكله التقينا
1: والتقيت بموعد اخر من جديد. اي ايش حكيتوا؟ والله ايش قلتوا لبعض؟ ايش قلتوا لربكم؟
2: يعني احنا ما التقينا على يعني كان اكو ناس وياها فكانت الكلام بالعيون.
1: اي شنو هاي علاوي؟
2: اي ويقولون لغه العيون هي الابجديه الصادقه التي لم تنطقها الشفاه.
1: كلش صح
2: بالضبط. اي فهي كانت دمعت بوقتها. وهاي وصلت الرسالة بعد كافي.
1: وصلت لك الرسالة؟ ها؟
2: ها؟
1: وصلت لك رسالتها بعيونها؟
2: ايه وصلت طبعاً.
1: واتصلت بيك؟ لو
2: ايه. وبعد يومين شايف هذا واحد مني يخلق اعذار حتى يتصل.
1: ايه.
2: فما اتصل قاعد شونك ومشتاقتك او شيء. فشافها سيدي لوفت غيره. المهم هي مال عودة مثل قبل؟ لا صعبة يعني ما ترجع.
1: اي
2: بس حكينا انه هي تريد الخير وانا اريد لها الخير وماكو حق داخل بيننا. بس اهم شيء اكو مقولة تقول وفي البعد شلون ويصان الحب في البعد احيانا. القصد منها احنا اذا استمرينا راح يصير مشاكل اكثر. بس خلينا مبتعدين، واحد يريد الخير للثاني وهنا الامور راح تكون افضل بالطرفين.
1: ممكن
2: اتفقنا على هالمبدا انه اذا احد احتاج بموقف قوي ضروري ممكن نكون احنا متوازين. بس مال هاي الالو السلام عليكم وخلنا نشاف، لا هاي تزيد المشكله. ما
1: علاوي
2: نعم
1: انت تسوي هسه شغلتين، اولا
2: نعم
1: تحذف رقمها وتنطيها بلوك، ثانيا
2: نعم
1: تروح تحرق الطبلات لانما على خوانيك حظك. والله والله غيرها علاوي، بس لازم نزفك نفرح بيك.
2: لا ايش تفرحين؟ ماكو خليني هيك انا فرحانه بحياتي، مو اللي صرت تفرحين.
1: يلا بعد احسن، نورت الله يسعدك. هلا باخونا الجميل علي الشجيري، شكرا لاتصالك.
2: الله يسلمك.
1: هلا هلا والله. ناخذ اخر اتصال، يا هلا.
3: طبعا خير علويه.
1: هلا والله، هلا بالسيد علي.
3: شلونك عيني؟ انا حغير اسمي.
1: ايش حسوي؟
3: حسمي وثاب.
1: شو تسميه؟
3: وثاب.
1: وات؟
3: وات ثاب. وات ثاب.
1: وات ثاب؟
3: ايه.
1: ليش؟
3: واتساب.
1: ليش؟ ليش؟
3: لان عتيوي ثبروني اكل ياهو عتيوي عتيوي، كل اللي يحبون عتيوي. علاوي صف الاول صار كله صح. علاوي دي يحب لي وحده صار لها 7 سنين عايفه ما ادري لسه جته تاليته.
1: ها لانه هوايه اسماء علي؟
3: اي كلها ابو حسين، كلها كل النسوان يحبون ابو حسين، ما اعرف ليش. بس ادري حمزه ما له دور بالموضوع، ما يحبون النسوان بس علي ومحمد وادم وما ادري من ذن الشغله.
1: والله ما ادري، بس هو علي ملك الساحه يبدو انه ماخذ يعني علي واحمد بطولة. علي واحمد يعني شويه الله يحفظهم وكحين شويه بالبيت.
3: ما يقعدون راحه، نريد نقعد راحه ماكو.
1: من اجمل الاسماء احمد وعلي، وما عبد من الاسماء وعاشت الاسامي يا ابو حسين.
3: الله يخليك. ادري حيدر ما يشتغل، حيدر قرار ما عندهم.
1: حيدر ما عنده حظ، حبي بطل وجميل ومحب بس ما عنده حظ.
3: طيب.
1: اي
3: هاي مو فاش صارفها.
1: اي
3: شو يسوي؟ احنا نغير، لازم نغير.
1: هسا انا اريد اعرف الرقم القديم بتليفونك شو يسوي؟
3: انا ما عندي ارقام مشكله. شوفي ان انا
1: طير الكشف.
3: اني اني اني اني من اشوفي اول مره بحياتي تزوجت عن طريق يعني هذا زواج الصالونات، يعني امي شافت امها وحكى وجابوا بنيه بلا بلا بلا. هذا احنا على ايام قبل مو على ايام هسه.
1: صح.
3: سيطرت راي وهاي غير شكل. المهم اي
1: زين،
3: احنا كنا هالشكل تزوجنا. بس شنو كنت انا اعرف وحده بالكليه من كنت تدرس زين، فتليفوني وهمي كانت يعني بوقتها كانت احنا كانت مشاعرنا قاطه ونبيله، ما عندنا
1: صح.
3: مثلا عندي عندي عندي غايه من عندها او هي عندها غايه من عندي. المهم يا سبحان وجدت ورا اسبوع يعني ما انا خلصت الكليه شنو ورا سنتين وهذه وكل شيء ماكو، وتزوجت بعدين وراها لان امي ركضت براي على علي مع علي وعلي وبناتي لحقنا. المهم فتزوجت ماكو يا سبحان الله. اول اسبوع انا كنت بالفندق سمونا، اول اسبوع جيت للبيت بالليل نايم، كان عندي جهاز تليفون حاطه يم راسي، كان ادق التليفون مساء الخير
1: اي
3: ومرتي نايمه بصفي هاي بالليل، مساء الخير مساء النور اهلا منو؟ كانت تقول لي انا فلانه. اوف رجعت الكوكتيل مال الماضي كله رجع لي قدام.
1: يعني ليش بهذا التوقيت يعني ليش يعني
3: ما اعرف يا سبحان الله. ومن ذاك اليوم لهذا اليوم فتحت باب شك، كان بوقتها على انه تقول لي من اول يوم من اول اسبوع انت البنات يكابرنك شلا والله العظيم. وكان احنا ما عندنا موبايل يعني ماكو موبايل، تليفون ارضي وعلى التليفون الارضي
1: بس حقها
3: اي مو هي مو انا اللي مخابر يعني، هي المشكله مو انا اللي مخابر هم اللي مخابرين والموضوع مدفون يعني يعني مو تقولي مثلا اكو هسه ما شاء الله واتساب.
1: اعتقد الحركه كانت متقصدتها يعني هي رادت
3: هذا. اي ثينك سو كلش يعني احتمال هي وهي تعرف شنو البنيه تعرف اخبار الولد بسهوله، بس الولد يعرف اخبار البنيه بصعوبه.
1: ليش
3: صعوبة جدا؟
1: أنا أشوف الولد الطرق أكثر مباحة لهم من البنات.
3: لا لا علوية شوفي البنية تقدرين مثلا هسه انت تعرفين اخباري تروحين على صديقي زين تشوفي بالشارع ما ادري شنو هلا وشونك بحجة اش اخبار فلان وهاي يكت الجياهن كل ويرد يحكي وياك فيكت الجياهن كلهن
1: تمام
3: فانت شنو بذيك اللحظة شنو اشتغل عندك الميموري قمت تجمعين زين هي هاي الشغله اللي انا اللي اشك بيها هالشكل
1: نعم.
3: بس مال الولد يريد يعرف اخبار بنيه وين يروح على منو يعني يدق بابهم يقول تعطيني اخبارك بس البنيه من السهوله بتطلع
1: احيانا الولد هو ما يريد يسال لانه مني يحب يقفل
3: عافيه اي هذه همني وياك انا اتفق زين بس يعني على طول الولد صعب يعرف اخبار المراه المراه من السهوله تعرف اخبار الولد
1: خصوصا اذا عندها صديقات يعني
3: صديقات واذا تعرف مثلا وين يلتقي وين يروح وين هذا تمشي بالشارع وتعرفين احنا ما شاء الله ولدنا الله يخليهم خير وبركه بس يجي الانثى الشخص اللطيف الناعم زين
1: يكتن الله يسعدك ويعوضك خيرا يا سيد علي الجميل نورت الدنيا وشكرا لحضورك في بانجور هلا بالطيب مع السلامة
3: مع السلامة
1: يا هلا شكرا لك.

أصدقائي، خلونا نحكي اليوم عن موضوع يمكن نهرب منه هواية، بس هو أكثر شيء يحتاج شجاعة ومحاسبة النفس، مو جلد ذات، مو قسوة، لا، محاسبة النفس هي اللحظة اللي نقعد بيها ويا نفسنا بدون جمهور، بدون تبرير، ونسأل أنا وين أخطأت؟ وشلون أكون أحسن؟ ترى الماضي مو حتى نجلد أنفسنا بيه، الماضي مدرسة، وكل موقف مر علينا حتى الغلط حتى الندم كان درس، بس الفرق مو باللي صار، الفرق شنو تعلمنا منه. أكو ناس كل تعيد نفس الخطأ لأنهم يهربون من المواجهة، وأكو ناس توقف لحظة تعترف وتتعلم وتطلع بنسخة أقوى من نفسها. مو عيب نغلط طبعا، العيب إنه نكرر الغلط ونقول والله هذا حظي. لا، أنت مو خطأك هذا، أنت قرارك بعد الخطأ أن تعيد الخطأ هو الخطأ. خلوا اليوم يكون بي لحظة صدق أحبابي، اسألوا أنفسكم شنو الشيء اللي لو عدلته حياتي تصير أخف؟ شنو الكلمة اللي ندمت عليها؟ شنو الفرصة اللي ضيعتها؟ وشلون أعوض؟ ترى النضوج مو عمر، والكبر مو حجم، النضوج موقف، والكبر كبر العقل، وكل مرة نراجع نفسنا بيها نكبر سنة من الداخل. فلا تخافون من المواجهة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5. 91.5.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقي الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. ماكرون والزيدي يتفقان على تبادل الزيارات الرسمية خلال المرحلة المقبلة. البرلمان يتحرك لتثبيت العقود بموازنة عام 2026 وتحويل الأجر اليوميين لعقود. التربية النيابية تقرر طلب إدراج الدخول الشامل ضمن جدول أعمال مجلس النواب. وزارة العمل تعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر أيار دون معرفة الأسباب. طيران حربي يجوب سماء العاصمة بغداد. ترامب: عملية مشروع الحرية تدخل حيز التنفيذ صباح اليوم. إيران ترد على ترامب: لا عبور من هرمز بلا تنسيق. إكسيوس: البحرية الأمريكية تقترب من هرمز لردع إيران. روسيا تعلن استعدادها لطرح مبادرات لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. طقس العراق: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، التقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهاري في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم. نبدأها بأبرز العناوين. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. ماكرون وزيدي يتفقان على تبادل الزيارات الرسمية خلال المرحلة المقبلة. إيران ترد على ترامب: لا عبور من هرمز بلا تنسيق. ذكر بيان للمجلس السياسي الوطني أن قادة المجلس السياسي الوطني استقبل وفدا من الإطار التنسيقي في مقر رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، وأجرى خلال اللقاء تأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة إلى جانب مناقشة أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق وعدد من الملفات والمشاكل المتراكمة وضرورة إيجاد رؤى وحلول تضمن البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار. وأضاف البيان أن قادة المجلس أكدوا جهوزيتهم لحضور جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة لتباشر مهامها في أسرع وقت ممكن. تلقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بمناسبة تكليفه رئيسا لتشكيل الحكومة الجديدة. وجرى خلال الاتصال مناقشة سبل تعزيز العلاقة الثنائية وبما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين الصديقين، حيث أكد ماكرون دعمه ومساندة بلاده للعراق وتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات. كما شهد الاتصال الاتفاق على تبادل الزيارات الرسمية خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات بين البلدين. قالت عضو لجنة التربية النيابية رجاء فاضل الحربي أن اللجنة ناقشت موضوع الدخول الشامل بشكل مفصل وقررت طلب إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال أحد الجلسات المقبلة. وأضافت أن اللجنة تدرك أن فرص الموافقة على الدخول الشامل ما زالت ضعيفة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود موازنة مخصصة لوزارة التربية، وبينت أن أحد المقترحات التي ستطرح في حال المضي بالتصويت هو أن يتحمل تكلفة الدخول الشامل الطلبة الراسبون فقط وليس جميع الطلبة، بما يخفف العبء المالي ويجعل القرار أكثر قابلية للتطبيق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية عسكرية تحت اسم مشروع الحرية تهدف إلى تحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز. وقال ترامب أن العديد من الدول التي لا تشارك في النزاع طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها المحتجزة حاليا في المضيق، وأوضح أن هذه السفن تعاني من نقص حاد في المؤن الغذائية وفي سائر المستلزمات الضرورية التي تقتضيها إقامة الأطقم على متن السفن في ظروف صحية وملائمة. إلى ذلك، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المقدم إبراهيم ذو الفقاري في بيان أن قواتنا تشرف على أمن مضيق هرمز والعبور تحت أي ظرف يجب أن ينسق معنا، محذرا من أن أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز. وأضاف أنه على السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن العبور دون تنسيق معنا حفاظا على أمنها، مؤكدا سنحافظ على أمن مضيق هرمز ونديره بكل قوتنا، وأتابع أن عمل عدواني من جانب أمريكا سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن ويعرض أمن السفن إلى الخطر. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
ماكرون والزيلي يتفقان على تبادل الزيارة الرسمية خلال المرحلة المقبلة. إيران ترد على ترامب لا عبور من هرمز بلا تنسيق. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. نجربان بارزاني يصل بغداد لبحث عدة ملفات بينها تشكيل الحكومة. البرلمان يتحرك لتثبيت العقود بموازنة عام 2026 وتحويل الأجراء اليوميين لعقود. التربية النيابية تقرر طلب إدراج الدخول الشامل ضمن جدول أعمال مجلس النواب. وزارة العمل تعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر أيار. الحرس الثوري والإيراني سنوقف السفن المخالفة بالقوة. إيران ترد على ترامب، لا عبور من هرمز بلا تنسيق. باكستان، أفراد طاقم السفينة توسكا سيسلمون إلى طهران اليوم. مسؤول أممي، 8000 جثة ما زالت عالقة تحت أنقاض غزة. روسيا تعلن استعدادها لطرح مبادرات لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. طقس العراق، أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم واحد وتسعين فاصلة خمسة

رشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

يا مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف بعد عن الجو طبعا اكيد، لان الجو ابدا مو لطيف ابدا. انا كل شكرها الاجواء يا اخي، ما ادري تنقبض روحي من اطلع واشوف تراب وما يعني ما ادري بس اكيد انا طاقتي اقوى من الجو يعني، فلازم انه احنا طاقتنا تكون اعلى من الجو الموجود حتى بالتالي انه نستمر بيومنا. فاتمنى لكم يوم حلو لطيف هادئ ان شاء الله يكون للجميع. اكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر. بدرس شاغر راح اكون وياكم موجوده اكيد بالاعداد وتقديم عبير بياتي، واليوم منورني سكر الصباح وسام ماجد. شو يضحكني ليش وسام؟ انت يعني والصباح بدونك يصير؟ ترهم اكو اشياء ترى ما ترهم مرات والله، هو بعد خلص قالب هسه شلون انا ايش قد احاول. شوف انا طلعت هاي الاغنيه، لا خلص سكر وشنو بعد، وقهوه وجيمر الصباح.

إذن تحية لكل اللي يتابعونا هسه مثل ما ذكرت في بداية الحلقة ويجون الراديو على ساعة واحدة أكيد على ترددنا 91.5 FM كل التحية لهم. واللي يتعنى وروح ويفتح تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد ويسمعنا بكل مكان بمحافظات العراق أو خارج العراق. فتحية لكم جميعا وتحية جميلة ولطيفة وكلها حب لكل اللي يشوفونا هسه ويسمعونا عبر بثنا مباشرة على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، واليوم سؤالي ويا الجو. انتوا بعد كيفكم شنو تنطوا تسمية؟ بس خلونا نشوف اليوم راح تختارون بين شغلتين. أكيد تنسى كل أسماء الأشخاص اللي تقابلهم بحياتك، يعني صار محو. طبعا انا دائما يعني هاي المواضيع اللي هي ممكن ما تحصل الا اسم الله اسم الله بعيد الشر عنكم بحها ماتين كان تقريبا هم حكينا عن الذاكره وهاي الاشياء الا اذا هاي ما قوي كلش يلا بس بعيد الشر عنكم. لكن تمحي كل او تنسى سوري تنسى كل الاسماء، كل اسماء الاشخاص اللي تقابلهم او الاشخاص اللي تقابلهم ينسون اسمك، شنو تفضل؟ بلغ نشوف وسام. وسام شو تفضل؟ انه انت تنسى كل اسماء الاشخاص اللي تقابلهم بحياتك لو العكس هم ينسون اسمك؟ اثنينات تريد شنو؟ وين تروح؟ والله وين تروح؟ يا ما كويتي. ارقام هواتفنا 078 لا صدق ايش تختار هاي؟ اوكي ها اول واحد باللسته كنا ننسى. تحياتنا لعمر كامل. كنا ننسى، كنا نسوي له محو ريموف، مو بس اسمه هو كنا يعني اخفاء. 078-02-1 078-02-1-4-1-1-5 0-1-4-1-1-5 يلا جابوني. انت اليوم لو كانت يعني هذه موجودة تنسى كل اسماء الاشخاص اللي تقابلهم او العكس هم ينسون اسمك، شنو راح تختار؟ واكيد تعرفون.

0: يلا ناخذ اول. الو وياي.
1: الو مساء الخير.
0: هلا وسام. وسام بدي اشوف الجو اليوم. وسام ما شنو سبب والله انا طلعت مت تقول ما طلعين ما طلعين الدنيا تغير ما ادري شنو هسه ترى
1: هذا الكون ما هذا الكون ما يتحمل وحده حلوه تطلع فاكيد هيك لعب. يعني لعبت بحوالنا شوف لعبت بالجو لهب
0: يعني. شلون هذا
1: هلا احنا البشر
0: يعني مو لان انا قديمه صرت كافي تراب.
1: لا لا انت كاشان ما شاء الله يعني
0: في دول عينك الله يسلمك. يلا وسام قل لي راح تختار انه هم ينسون اسمك لو انت تنسى اسماء كل الاشخاص اللي تقابلهم.
1: هو طبعا دائما مواضيعك يعني الاجوبه واحد اصعب من الاخ يعني واحد انا اختاريت بصراحه بما انه اثنينات الصعبات خليني انا انسى. هسه تقولي لي ايش لها بيها سبب انه اللي ينسى انه ما يضوج وما يعني تعرفين اذا واحد يبقى ذاكره تشتغل
0: زين
1: يعني هموم وضوجه وكل شيء يعني شغلات سلبيه وايد تصير عندنا.
0: اوكي
1: فاقلها واحد عايش مرتاح ما بي اي ذكريات ولا
0: هي مو ذكريات انا اقول اسماء فقط تتذكر مواقف بس اسمه من تشوفه مثلا بالشارع ما راح تعرفه اسمه. هيك قصدي
1: عادي عادي هي كلها عباره عن يعني مثل ذاكره ودري ينخزن بيها فخلي ذاكرتي فارغه كل شيء ما اريد احفظ عادي
0: يعني ما تحفظ اسماءهم النام
1: ايه.
0: وياك وشربون ويعون ويطبون
1: عادي وانا مرات طالبيه هوايه صار بيها هوايه مرات اشرب

0: اشخاص انه قبل 10 سنين 5 سنوات كانوا وياه ما اعرف اسمه فخلص شلونك شلون صحتك شلونك زين ما اذا يقول لي اسمي ما ذكر اسمه بس اعرفه بس بشكل
1: زين اوكي أي. تحياتي لك
0: يعني ما شاء الله
1: طيب يلا انت تختار انه انت تنسى اساميهم
0: اوكي
1: طيب نعم. كلش نورتني شكرا بيبا شو ما قال لي بيبا لو انت سديته لو نظام تركي لو شو السالفه انت سديته يلا اتصال اخر الو
2: الو مساء الخير
1: مساء الورد هلا والله
2: هلا عبير شلونك اخبارك
1: هلا شلونك اخبارك
2: والله الحمد لله احلى زين لما هذا التراب المزعج
1: اي والله انه بصفه ناس ما تفوت بالباب ترش الباب هسه شكو ترش
2: انا ادري صدق والله شنو
1: والله شفت واحد شفت اثنين هيك ماتين والله مو واحد يرش بالسياره مالته دا يغسلها من فوق والباب زين ليش ليش يا اخي تراب صدق كذي بدس
2: انا ادري لا مشكله واحد يطلع ابيض يرجع برتقالي حلوه
1: هاي والله اي والله نبي لابسه اسود يلا الحمد لله زين عدت
2: اي زين ليش تلبسين اسود
1: ايش ما ادري هاي بعد
2: انت سالتي هذا السؤال اللي يغسل السياره اللي يغسل جربت شلون تراب وتلبسين اسود
1: هسه مو زي ما لبست ابيض هاي شلك بيها يلا هاي شلون سيوفي
2: تحيات المخرج وكل مساعدك
1: شكرا كل التحيه لك يلا سلوفي شنو
2: انا حلو صحيح ما صاحي من التراب من التراب يلا عادي عادي ترى
1: مو دا افكر بالسلف يلا مشيت سيوفي قل لي شنو راح تختار انه انت يعني تنسى كل اسماء الاشخاص اللي تقابلهم بحياتك ولا العكس هم ينسون اسمك وليش
2: لا والله الافضل انت خيرتيني ما في ما تلمس ما خيرتيني هم ينسون افضل حتى اللي يشوفون ايش
1: دمي شنو
2: اقول لك ليش يشيلون غيبتي ها ولا يشيلون دمي
1: من هذا الباب طيب
2: ايوه وما يظلون يصغطون بي ويا ناس بعي يعني الناس احب
1: عادي عادي طويل هيك اسمر شعره كذا بيتهم كذا يعني مو من عندك اكبد واحد منافق تعرفون وين هذا محلل هيك مكارب هيك وبينهم الكبي انعرف خلاص يعني ماكو داعي
2: لا والله
1: شلون يحكون يعني عليك يحكون بعد اسمك مو اسمك
2: والله العظيم اخليه على راسي اللي يجي يحكي الصراحه قدامي يسقط بي ينطي بي مرات يكون اقرب صديق لي
1: زين
2: مرات حتى من القرايب يحكون علي
1: فتفضل انه تفضل انه هم خليه ينسون اسمك حتى ما حد يحكي عليه او يجيب طريق بسوء طيب
2: بكل شيء بكل شيء اذا خلص من يعني النهايه من الاذيه مالتهم خليه ينسون بس اكو اشخاص ما نقدر ننساهم مو صحيح عزيزين علينا مستحيل نقدر ننساهم نقول المحزه مالتهم فمستحيل نقدر ننساهم
1: طيب اني كلش اشكرك نورتني سيوفي شكرا باي باي
2: تحياتي عبير
1: يلا باي باي يلا اتصال اخر بالجو يلا

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: مرحبا يعني شلونك؟
0: مرحب ميت. هلا الحمد لله. من وياي الاسم الكريم؟
1: أنا عامر ثامر صالح.
0: عامر ثامر صالح اسم الثلاثي قبل. أول مرة تتصل بينا؟
1: هاي أول مرة.
0: أي مو أقول مو أقول. يلا يلا عامر احكي لنا شنو راح تختار. أنت تنسى اسماء كل الأشخاص اللي تقابلهم بحياتك لو العكس هم ينسون اسمك؟
1: اللي أشوفه
0: شون؟ عامر
1: اللي أشوفه واللي أسمع بحياتي ما أنساه.
0: ما افتهمت شنو؟
1: أقول لك اللي أشوفه واللي أسمع بحياتي ما أنساه.

0: يعني لا تفهمت سؤالي؟
1: أيدي بالله.
0: سؤالي يقول أنت شو تفضل، إنه الآخرين كلهم ينسون اسمك، يعني كل واحد تقابله بحياتك ينسى اسمك، لو أنت تنسى أسامي اللي تقابلهم؟
1: آها نحن طبينا بالعمق.
0: أي
1: لا أنا أنسى.
0: ليش؟
1: حتى ارتاح.
0: حتى ترتاح؟
1: طبعا.
0: طيب
1: يعني ما هي من المخازن اللي قال انت اسمي او لا، بس المهم انا ابقى برتاح.
0: اوكي، فانت حتى ترتاح تنسى الاسماء، مو مهم.
1: طبعا.
0: اوكي، حياتي
1: ما يعني اللي نعرف اسمه هذا انسان منطقي قيمه هوايه، فمن يجي رحنا نحاول نتناقش.
0: شلون انا شلون بالشباب المجروحين كلهم شو اسوي؟
1: لا ما دخل لي. لا والله بس قصد انه حتى ان كان صديق او ان كان قريب او شيء.
0: طيب طيب اكيد نورتني، شكرا يا
1: الدول.
0: باي. هلا والله. يلا عندنا اتصال اخر. اي هذا الناس اللي قلبها طين وطعنين بالظهر، ورجاء لا تصلون يمي. يلا الو.
2: ما حد يوصل. عامر ثامر صالح روح لبيتكم.
0: والله حفظت اسمه زين، والله عمي ذاكرتك فتشي، انا ما حفظت، قدرت اقول اسمه ثلاثه ونسيت. عامر. يلا
2: انا اسمي عامر ثامر صالح اس 2.
0: هلا والله، شلونك؟
2: زين.
0: شنو اخبارك؟
2: والله عايشين بهذا الشمس ومطر الحمد لله وشكر.
0: يلا الحمد لله وشكر. قولوا يا الله العظيم. معودين
2: يا الله، احنا قايلين يا الله من الصبح.
0: زين يلا احكي لي شنو راح تختار.
2: انا حختار عامر ثامر صالح اللي قال علي. ينسوني.
0: ينسون اسمك ليش؟
2: احسن حتى يبطلون رجلياتي.
0: هم ينسون اسمه. اي ليش يعني؟
2: علي يا غير.
0: أولي عليك
2: والله العظيم، كلهم يحكون عليه.
0: زين
2: يا هلا عشرة آني زين، وبعدين يحكي عليه.
0: أوكي فخلني
2: ما أعرف،
0: خلي من جانب أنه ما تريد أحد ينافق عليك، فأنا مو قلت لك قبل شوية السيف، قلت له وإذا يريد يحكي عليك يحكي عليك، يعني مو إلا اسمك.
2: هو لو هاي هي هاي
0: مستعد يجيب العالم يجي ويخليهم باب بيتك ويدق عليك باب ويقولهم هذا دا أحكي عليه. هو يريد يحكي عليك خلاص.
2: اي والله صدق، هاي ليش يعني ونحكون علينا يعني ليش؟
0: هاي بعد
2: يعني فوق ما بدنا نحط
0: بعد يعني ناس قاعده و... ناس قاعده وخلصوا كل حديثهم، وين يحكون على العالم غيرنا؟ وين يطوجهم؟ صدق كذا تمام، ما تي على كيفكم، كافي نحوسيه.
2: نقبل واحد يحكي علينا؟
0: اي شو اسوي بعد؟ يعني هم خطيه هم ما يسوون، يفترون عاد دائما دائما.
2: اي والله احكي عليك. اكو واحد يلبس اسود لابسه جوزي، بس اليوم اسود والدنيا جوزي، لا شويه صعبه مو؟
0: ايه طبعا. طيب تحياتي لك، اكيد نورتني، شكرا.
2: الله يخليك عيوني عبي ربي سلام.
0: نورتنا اكيد، مع الف سلامة. باي باي. اتصال اخر. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مية هلا.
3: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك محمد، شنو اخبارك؟
3: والله الحمد لله، والله اذا انت بخير انا بخير.
0: نورتنا. يلا احكي.
3: انا عندي سؤال. وهالأيام إجازاتك قليلة.
0: تقول يا الله.
3: عجب. شو الموضوع؟
0: شلون شعب حرنا، والله حرنا من داوم.
3: يعني واه هالأيام هالأيام داومين يومياً.
0: إيه.
3: وده تجي من وقت.
0: هسه مو زين. شو تريدون؟
3: شو الموضوع؟
0: هذا اللي أحكي، أول واحد اللي يحكي عليك يحكي عليك. بزين مو شيء.
3: إيه بس. لا مو أكو شيء غريب بالموضوع. شو الغريب ما أعرف.
0: اي والله غريب يعني، ليش هو دوامي بعد شو اسوي؟ بعدين ديك الفترة اخذت هواي اجازات او كنت ما داوم، كنت فترة حمل، فترة تعرفون يعني، هسه مو ما عندي.
3: عمي
0: هسه اخاف من الريشة.
3: كنت اجازاتك عمي اجازاتك كنت تاخذينها خير من الله.
0: اي مو دا اقول لك فترة حمل.
3: اي وكنت تتاخرين على البرنامج.
0: هسه ايش بيه محمد، ايش بيه؟ شو تريد محمد؟
3: هسه البرنامج، هسه البرنامج من وقت، لا لا الموضوع صاير.
0: لا اكو جر بالحكي من وقت. اجازات ماكو، شو تريد محمد؟
3: عطية. لا لا ما في شيء.
0: انا اريد انسى اصلا محمد خلاص. اي محمد احكي لي شو راح تختار؟ نو بجانب بس بابا تخيل. يلا يلا اريد احد يصير بمكاني يجي يحكي وياه.
3: يلا شنو الموضوع
0: تتعبين؟ يلا تنسى اسماء كل اللي تقابلهم بحياتك او العكس هم ينسون اسمك، شنو تختار؟
3: لا انا انساهم.
0: ليش؟ من ياباب؟
3: ولا هم ينسون بالضبط، حتى دائما يتذكرون بخير.
0: حلو، ايش عجب ما قلت يطعنوني ويضحكون

0: لا
1: شنو يذكروك بخير؟ هم ينسوك، راح ينسون اسمك، شلون يذكروك بالخير؟
0: لا انا انساهم.
1: ها سوري انت تنساهم.
0: اي اي اي انا انساهم.
1: اي اي
0: لا خلي هم يتذكروني وانا انساهم عادي.
1: طيب اوكي تحيه
0: لك عليهم.
1: وين انت ربع ساعة اخذت من البرنامج تحكي علي؟ تروح محمد روح باي باي.
0: يلا يلا
1: تحياتي. تحياتنا لك اكيد نورتنا. عندنا اتصال اخر. الو الو
2: الو
1: الو بدا اغني.
2: عامر تامر صالح.
1: الناس المرتاحة السعيدة.
2: هاي سميتها خدتي شخصية محمد.
1: الناس اللي عايشة يعني مو انت تستحق هذا الكلام يعني انت ما اعرف والله يعني عايشة حياة. ارجع واقول مرة ثانية.
2: والله انا خبرت اردح حي وسام وعامر ثامر صالح.
1: برجوازية مو طبيعية عايشها محمد كندا والله العظيم.
2: والله ذكرتك ذاك يوم بالطيارة.
1: يعني اذا اكو احد متمتع بالحياة فهو محمد كندا. امانة.
2: عبير ايش بيش عبير. عبير تدرين ايش داي يصير بي؟
1: يعني تعرف شنو المشكلة محمد كندا؟ انه هو يعني هالقد ما متمتع بالحياة حتى من يرجع الواحد يدري بدا ينصب عليه بس هو هيجي ينعمي مدري ايش يصير بي والله العظيم.
2: والله العظيم انت تعرفين عمار كامل ليش ما مداوم اليوم؟
1: ليش؟
2: مستلم ظرف 2000 دولار من نعيم المالكي.
1: قوية
2: هاي. هسه نعيم رنا استطاع.
1: والله خطيه سادة عليه النعيم هذا يعني يجي خبرة دزلي يا ما تشذب بس صندق محمد كندا. اي شلونك؟
2: يلا طيب والله بخير الحمد لله بعد هذا كله نعمة من العزيز. تحياتنا لوسام الذهب.
1: تحياتنا
2: يعني خبرت على استحي وسام الوردة.
1: اكيد هو هم يحييك. اكو شيء ورا هاي التحيه ما انت ما تسوي شيء لله.
2: يصير اشارك؟
1: اي تفضل شارك يلا. تنسى اساميهم لا ينسون اسمك.
2: لا خلي ينسون اسمي.
1: ها هم ما ينسون اسمك؟
2: اي خلي ينسون اسمي.
1: اي الكوم عليك دعاويته والله مطلوب ترى. والله شكو جهه امنيه تعرفها فهو مطلوب بيها بس هو عنده ظهر قوي.
2: تدري ليش؟ اي عمي زعيم ميليشيا
1: بعد. بقى كل مرة يقول
2: تدرين هنا الكنديين يعني ذا تدين الضوجي غلطي باسمه
1: زين
2: أو وصفني على اسمه
1: زين
2: انسيت يتنرفز يتخبط شان رجعتي رجدي
1: زين
2: فأنا شلون نمشي هذا انسى اسم واحد شلون عندنا بالعراق أبو جاسم كلهم أبو جاسم
1: أوكي صح والله
2: أنا نسيت اسمه شقل له جورج
1: طيب
2: ومشيها جورج ما جورج
1: يعني هسه تعال ما قلت لي ينسون اسمك؟
2: اي ينسون اسمي وانا ما انسى اساميهم ان
1: ليش؟
2: حتى خاف ما اخذ يم من واحد شيء ناسين.
1: حلو حبيت وهذا الباب حلو. ملعبك وساحتك واهلا وسهلا. تحياتي لك اكيد نورتنا محمد شكرا. هلا والله باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو.
1: هلا مرحبا.
0: مرحب. هلا والله.
1: شلونك عايشتي؟
0: الله يسلمك عيوني ميت. هلا.
1: الله يخليك.
0: نورتنا.
1: حسين البابل.
0: حسين حياك يا حسين.
1: الله يسلمك.
0: يلا حسين شنو راح تختار؟
1: شخص يعني.
0: انت عندنا مخابر حسين.
1: برنامج شفتي يعني ما اعرف شنو مسابقاته ولا شنو.
0: ها هيك خابرت عليك يا الله. طيب عندنا موضوع انه انت اليوم تفك اسماء كل اللي تقابلهم لو هم ينسون اسمك شنو تختار؟
1: لا هم ينسون احسن.
0: هم ينسون اسمك؟ ليش؟ كم واحد يطلبك؟ ليش حسين؟
1: ليش؟
0: يا يعني صدق هذا كلام من باب انه خاف احد يداينك او يطلبك.
1: لا يعني اكو اشخاص حلوين انا ما ادري انساهم ابد شيء.
0: اوكي فخلي هم ينسون اوكي بس انت لا ما تريد تنسى عندك لحظات حلوه فقط مو يعني ما له علاقه الموضوع بالفلوس. طيب
1: لا يا معودة خير ان الله
0: طيب تحياتي لك عزيزي اكيد نورتني اتمنى لك يوم حلو شكرا باي باي. اتصال اخر. الو الو الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم صرنا هيك احنا لو نسمع صوتك بالاذاعه لو تكتب لنا بالبيج مالتك لو اي هاي ايش صرنا هشام
2: يا هشام
0: مو هشام
2: متوهنا بالرقم عزيزتي.
0: ها والله
2: وداعتك ست عبير.
0: لا
2: هشام ولا ابو هشام.
0: لا شلون فشله هاي عزي طفي البيت طفي الكاميرا
2: عادي صير بطل عوائل
0: طفي الكاميرا والله نفس الصوت هشام تحياتنا لصديقنا العزيز. طيب من وياي الاسم الكريم
2: الحقيقي لو الوهمي عادي نكتب الوهمي
0: يعني ليش وهمي مطلوب التش
2: لا والله بس لله مطلوب. حيدر حيدر من بغداد.
0: حيدر اهلا يا حيدر.
2: الله يسلمك.
0: الله يسلمك. يلا حيدر احكي لي شنو راح تختار.
2: السؤال مالتك انه هم ينسوني انا انساهم ماكو
0: انت تنسى اساميهم كلهم جميعا او هم ينسون اسمك؟
2: لا انا انساهم.
0: ليش؟
2: حتى ينذكر واحد بعد ما يموت او يستشهد ينذكر يذكرنا بالخير.
0: لا صحة سلامة عليك. طيب يعني انه من باب خلياني انسى بس المهم انه المقابل ما ينسى اسمي وممكن انه انذكر بالخير الذكرى الحلوة وهاي الاشياء
2: لانه سلامة شوف خير لانه اللي ما متزوج وما عنده اطفال ويموت ينسي فتبقى مواقفة من العالم الغربة او كلامه فيذكرونه فاتمنى انه انا انسى مو هم ينسون.
0: طيب لا صحة وسلامة لك نورتنا.
2: عندي سؤال تتعبير.
0: اي نعم تفضل.
2: اذا جاوبت عليه قدام متابعينك شنو تريدين انا حاضر.
0: اريدك سالم
2: ورقم وغاني. الله يسلمك ورقمي موجود يمك وانا كلامي.
0: اي تفضل.
2: لماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء؟
0: يعني شنو هو سؤال هذا؟
2: سؤال فلسفي. اي سؤال لماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء؟
0: بدلا من لا شيء.
2: ويلش مهلة من أنا قد ما تريدين
0: يعني صار استعين بصديق سلطان عندي وجود
2: حتى تستعين بالجوجل عادي.
0: طيب تحياتي لك. يلا ان شاء الله. شكرا عزيزي نورتنا. شكرا مع ألف سلامة يا حيدر. باي باي. هو شنو لماذا يوجد شيء من اللا شيء هيك شيء من اللا شيء. يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: حلو خلاني أفكر. أهلا عليكم السلام.
3: شلونكم؟
0: الله يسلمك.
3: ليش أبو عبير؟
0: أبو عبير أهلا وسهلا يا أبو عبير نورتنا.
3: نور نور تعطين حيل.
0: فدوى عينك أشكرك. يلا أبو عبير احكي لنا شنو راح تختار إنه أنت تنسى أسماء اللي يشوفوك؟
3: أيوه.
0: تسمعني أبو عبير؟
3: أسمعش.
0: أنت تنسى أسماء كل اللي تلتقي بيهم ولا العكس هم ينسون اسمك وليش؟
3: لا والله العكس.
0: ليش؟
3: نحن شقد عاشرت ناس وشقد
0: طالعات
3: ناس يعني أنا خابر القلة ما بيهم واحد لو اثنين يخابروني يسألون على خير باقي الحق
0: زين
3: ما العقلت
0: فمن باب انه ما كرد بالمعروف خلينا نقول فخلص خليني اني خلي هم ينسون اسمك تشختاريت ينسون اسمك لو انت تنسى
3: لا لا هم ينسون
0: هم ينسون يعني بس من هذا
3: يعني هسه يعني هسه انا ابسط الان في الاخر اذا اسال عن شو تسالين علي مو تمام؟
0: زين.
3: كنت ما سألين على حد.
0: أنا ما سأل على حد أدري جوارينا بصفنا بيتكم ابن عمي بن شلون أسأل عليك يا أبو عبير يا قلبي يعني معناها لازم أنا قبل ما أجي البرنامج أبدي من الساعة 9 أسأل على مستمع مستمع. صدق كذا أبو عبير شلك بهذا المثل هذا أبو عبير. قلنا

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. واليوم سؤالي يقول انه انت تفضل انه تنسى اسماء جميع اللي تقابلهم بحياتك او العكس هم ينسون اسمك؟ وطبعا ليش؟ وبالتالي مثل ما ذكروا اكثر المستمعين اليوم انه حاولوا انه هم خلي ينسون اسامي، يعني انا انسى اكثرهم كان انه انا انسى اساميهم حتى يبقى الاسم مالتي موجود بالذكرى، وبالتالي انه ممكن انذكر بالخير بعدين وغيرها. هسه ممكن تكون يعني راي المستمعين كان يعني بينه وبين ناس قالت لا اني خلي اني انسى، يعني خلي ينسون اسمي احسن، فبالتالي ممكن يكون عنده فد مشكله في الشيء وجبناها على طار الفلوس. ارقامنا راح تكون جاهزه لكم، عندنا بعد وقت حتى نسمع باقي الاراء وبالتالي بعدين اقول لكم شنو المقصد من هذا السؤال. عود متمكنه تراسلت بالاعداد او ورقه وقلم اعلام. اي والله اعلام 2026 يا اخي، شو نسوي بعد يعني قلم يا عزيزي مو بالورقه وقلم. يلا عندنا اتصال له، ها خلي اقرا التعليقات اذا كان اكو سؤال. اني شنو اني حيدر، سؤالي هو لماذا يوجد شيء بدلا من اللا شيء؟ ايش بيك حيدر صدق كذي حتى شمس بعدها يعني مو مال درجة الحرارة مرتفعة تجين؟ بس عرفتي شنو يعني مقصد بهذا السؤال؟ لماذا يوجد شيء بدل من لا شيء؟ بس هو حلو خليتني أفكر به، يعني هاي أنطق عليها لايك. يلا عدنا ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: أهلاً. يلا جاوب يلا شو. يلا جاوب يلا تمود عم تطلع لي هذا عضلاتك جاوب يلا.
1: بس دقيقة مو هسان يعني لحقت عليك قلتي قالوا تنسى الاسم والاسم ينساك لو شنو؟ بس دقيقة مو استني فتحت على بابا
0: مو انت من جماعة محمد كنت متمتع بالحياة حضرتك عايش حياة البرجواسية
1: استرالياني هسه بالحر وبالتراب
0: لا علاقة هاي هيك جتي هاي انت بعدت يعني ما اعرف
1: متربة
0: عاجبك الجو هيك انت يعني انت لو تريد تعال همات
1: شلون جو قبيح شو مال عيد ميلاد مرتي فوق القهر
0: شنو قصدك
1: يعني فقر
0: يا عزل سخام طيب احكي لي اليوم انت تختار انه انت تنسى اسماء كل اللي تقابلهم بحياتك او العكس هم ينسون اسمك؟
1: اسئلتي صعبة انه بعدني مدى افكر مدى جمع لا ما راح اصفن بس راح اجاوب الاسماء اكو اسماء مهمه يعني اللي تضرني ما انساها ابد اللي اذيني اللي عندي وياه مشكله مثلا بحادثه والدي يعني اسماءهم صار لهم 18 سنه حافظها هو وجده اربع اشخاص
0: زين
1: بس الاشخاص اللي ما يعني ما عندي وياهم شغل او عمل اذا تساليني البارحه فاتيه اسماءهم فاني انسى الاسماء كلش من خلال شغلي طبعا مو شغلي هواي اقابل وجوه بالمحل ف
0: يعني هسه انت خلينا نقول ذاكرتك يعني ملوده بس ايش راح تختار بالضبط يعني انه ياهو الافضل لك هم ينسون لو انت
1: يعني انا بالنسبه لي احسن اني انسى لي انا تايه عليه تايه علي شوف اقول له انت ابو شركه نوتيلا وخلاص
0: اوكي
1: اي والله كذا
0: طيب تحياتي لك على كل شيء اشكرك نورتني شكرا 100 هلا باي باي يلا اتصال اخر الو
2: السلام عليكم.
0: اي والله شوف شلون انتباه عندهم. اهلا عليكم السلام.
2: المتالقة دائما.
0: اشكرك قلبي كلك ذوق.
2: الصوت الشجي والنبرة المميزة.
0: يا عيني شكرا.
2: والاطلالة الجميلة.
0: تسلم والله يا شكرا. منو هي الاسم الكريم؟
2: أنا المهندس بسيم من كربلاء.
0: اهلا وسهلا نورتنا حياك انت وكل اهلنا بكربلاء.
2: شنو السؤال؟
0: السؤال اليوم يقول تفضل انه انت تنسى كل اسماء الاشخاص اللي تقابلهم بحياتك او هم ينسون اسمك وليش؟
2: ناسي ونسيت الناس بس ما نسيتك
0: أولي.
2: ومن غبت عني العين بالدم لقيتك.
0: لا مو بس مهندس مشاعر همات يا روح
2: انا اعلامي وكاتب قصة قصيرة
0: على
2: المعروف.
0: على راسنا حياك نورتنا والله مية.
2: الله يوفقك ويدي دوام التوفيق ان شاء الله.
0: شكرا والازدهار
2: عزيزي. شكرا لك وجميع المتابعين ومن خلف المكسر والاضاءه والعاملين كلهم.
0: عزيزي شكرا لك اكيد نورتنا باتصالك اتمنى لك كل
2: التوفيق. تحياتي شو اسمي مميز اسمي بسيم ان شاء الله اكون خفيف الظل عليكم.
0: نورتنا اكيد خفيف الظل شكرا عزيزي 100 شكرا الف سلامه باي باي اتصال اخر اغنيه

0: أمجاد الجنابي، تحياتي لك وتحياتي لأم أيهم، عمري نورتوني أكيد، شكرا. يلا اتصال جديد. علي الوشام،
1: ألو، السلام عليكم.
0: هاي الدنيا. ألو، أهلا، عليكم السلام.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك عيوني. هلا والله.
1: زين، جاوب حيدر. عادي نجاوبه
0: والله. يلا خلص
1: الهدية.
0: يلا ما بيها الهدية
1: ثانية.
0: صير لك روح عم بعد 10 ريال.
1: لا بنص شنو ثانية.
0: يلا شنو
1: الجواب مالته؟ العدل المطلق غير ممكن، لذلك وجود شيء هو الأمر ضروري.
0: لا عيده شوية حتى هو ده يسمعنا. أكيد عيده حتى يسمعك.
1: العدم المطلق،
0: العدم المطلق
1: غير ممكن. غير ممكن لك وجود شيء أمر ضروري.
0: الأمر ضروري. ها وين طلع تشات جي بي تي؟ ها
1: ها
0: تشات جي بي تي هذا سوالف.
1: لا لا وين عادك يا الله، حتى ما أعرف على
0: جوجل.
1: بالله مو قوي.
0: طيب خلينا نشوف والله جوابك صح. خلينا نشوف. خلني
1: جنو ايش قال جوابه
0: بعده. ما قال والله جواب، هو عافنا هيك دبلنا سنه وراح. قالت تحيروا بيها، دب القنبله وراح. طيب
1: يلا خير ان شاء الله. الهديه بعد توصل ثالث النص.
0: اشكرك قلبي، شكرا. يلا احكي لي، هو راح يختفي اذا جواب صحيح. يختفي عنده هديه ماكو. انا اقول لك منو جاي. الاسم الكريم.
1: عمار.
0: عمار، اهلا يا عمار.
1: من واسط
0: نورتنا انت وكل اهلنا بواسط. والله منورينا اليوم محافظاتنا الحلوه، نورتونا.
1: الله يسلمك. تعجبني انت، انت النور، انت الشمع، انت منوره.
0: شلون كلام اليوم؟ شوفوش
1: جو مشكله.
0: يلا عمار قل لي اليوم شنو راح تختار، انه انت تنسى اسماء المقابل

0: يعني الاشخاص اللي تقابلهم بحياتك كلهم دا اقول، لو العكس
1: ايه
0: طبعا دا اذكر حتى من اقول كلهم، يعني ممكن العائله هماتين.
1: صحيح صحيح.
0: لو انت ينسون اسمك شو تفضل وليش؟
1: لا انا انساهم،
0: ايه انت
1: لان
0: تنساهم؟
1: البشر معرضه لكل شيء. ايه
0: ليش؟
1: يمكن ممكن انساهم، بس هم لان سوني يعني موقف حلو يصير وياهم او فد شيء. يعني انني انا عسكري
0: ايه
1: فرضا عسكري،
0: نعم
1: بعد من الزوجه والسوالف هاي، يصير عليه شيء او يصير عليه شيء، يعني اتذكر عند العائله او اتذكر عند صديق او اتذكر عند شيء موقف حلو يكون بيه.
0: حلو حلو جبتها يعني من
1: يعني
0: باب انه خلي انا انساهم ولا هم ينسوني لمواقف، يعني قصدك؟
1: ايه قاعده حلوه، اكله تناس ويا عائله، طلع حلوه ما انساها.
0: حلو والله حلو.
1: وبشر يعني البشر معرض لكل شيء يعني كريم.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك عمار، أتمنى لك إن شاء الله حياة حلوة يا ربي وصحة وسلامة إلك والأمن يا رب. شكرا،
1: الله يحفظك عزيز، الله يحفظك. طيبة
0: تحياتي
1: طيبة
0: لك،
1: أنت،
0: أشكرك، مع ألف سلامة، باي باي. يلا عندنا اتصال آخر، بيش بعد عندنا، لو أقول شنو الختام لو شو أسوي؟ لا مو أنا عندي ختام بالأخير، فأريد وقت إلي يعود. تمام، إيه يلا.

مندي منو شيماء؟ منو شيماء؟ عيني مخدود انه بس ما بنين مخدود عياتي. طيب اذا ما عندنا اتصال خلي اقرا شوي من التعليقات. عندنا تعليق من رست ربي يديم ابتسام على وجهي، شكرا وجودك وعدم وجودك. وانا هو حيدر، تحياتنا لحيدر. كان جواب عمار صحيح ولا لا يا حيدر؟ عجيب اول مره اشوف رجالي غير مو بالله علي وشام. اي شو شوف نورتنا والله، مية هلا نورتي حياتي. شكرا عمري، مية هلا بيت ابو شعر العطورات حبيبي نورتينا. يلا اذا مستمعينا شنو موضوع برنامج؟ خلاص البرنامج. عموما اليوم كان سؤالي يقول انه انت اليوم تفضل انه انت تنسى اسماء كل الاشخاص اللي تقابلهم بحياتك كلهم جميعا، او العكس انت تنسى شلونكم انت تنسى اسماء اللي تشوفهم. يعني القصص انه انت اليوم تلتقي بشخص ممكن باكر عقبه كذا، المهم انه انت تنسى اساميهم جميعا. وانا ذكرت ممكن انه انت حتى العائله، خلينا نقول لا اقول كل شخص تلتقي به، او العكس هم ينسون اسمك. شفتوا الاراء بين وبين، لكن الاكثر اللي انا سمعته انه لا خلي هم، يعني انا انسى اساميهم بدل ما ينسون اسمي. بالختام نقول انه الاسماء يمكن تنسي بس الاثر ما يضيع نهائيا. يعني ممكن تنسى اسم شخص، يعني شخص قابلته بحياتك، لكن مستحيل تنسى احساس خلاه موجود بيك. موقف حلو، ضحكه حلوه، وقفه حلوه، مستحيل راح تنساها. ممكن تنسى اسمه بس ما تنسى هاي المواقف اللي حلوه او الاحساس اللي خلاه جواك. وممكن انه الناس تنسى اسمك بس اذا انت كنت انسان صادق طيب مختلف، خلينا نقول عليك رؤوف، هنا بهذه اللحظة ممكن انه تبقى صورتك بذاكرتهم حتى لو كان بدون اسم. فبالتالي السؤال الحقيقي هنا مو هو منو يتذكر اسمك، السؤال شنو الشيء اللي انت صنعته وسويته وخليتهم ما ينسوك ابدا. شكرا لكل اللي تابعونا وشاركونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف إن شاء الله. باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ببرنامجنا درس شاغر. تحياتي وتحيات مخرجنا هسه شاقول، طبعا جانا أبو علاوي نورنا، يعني تحياتنا لك أبو سلا، أنت خرجت الحلقة منا لك، تخلي الرجال يعبر القراج بس على الأقل. يلا تحيات عمار وسام.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. نيجيرفان بارزان يصل بغداد لبحث عدة ملفات بينها تشكيل الحكومة. البرلمان يتحرك لتثبيت العقود بموازنة عام 2026 وتحويل الأجراء اليوميين لعقود. التربية النيابية تقرر طلب إدراج الدخول الشامل ضمن جدول أعمال مجلس النواب. وزارة العمل تعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر أيار. الحرس الثوري الإيراني: سنوقف السفن المخالفة بالقوة. إيران ترد على ترامب: لا عبور من هرمز بلا تنسيق. باكستان: أفراد طاقم السفينة توسكا سيسلمون إلى طهران اليوم. مسؤول أممي: 8000 جثة ما زالت عالقة تحت أنقاض غزة. روسيا تعلن استعدادها لطرح مبادرات لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. طقس العراق: أمطار رعدية وانخفاض لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا اسمع.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم. نبدأها بأهم العناوين. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. نجير بان برزان يصل بغداد لبحث عدة ملفات بينها تشكيل الحكومة. إيران ترد على ترامب، لا عبور من هرمز بلا تنسيق. ذكر بيان للمجلس السياسي الوطني أن قادة المجلس السياسي الوطني استقبل وفدا من الإطار التنسيقي في مقر رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، وأجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة إلى جانب مناقشة أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق وعدد من الملفات والمشكلات المتراكمة. وأضاف البيان أن قادة المجلس أكدوا جهوزيتهم لحضور جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة لتباشر مهامها في أسرع وقت ممكن. وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد لبحث عدة ملفات، وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أن رئيس الإقليم سيجري خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كبار القادة والمسؤولين العراقيين لبحث العملية السياسية وتشكيل الحكومات الاتحادية الجديدة والعلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى. قالت عضو لجنة التربية النيابية رجاء فاضل الحربي أن اللجنة ناقشت موضوع الدخول الشامل بشكل مفصل، وقررت طلب إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال إحدى الجلسات المقبلة. وأضافت أن اللجنة تدرك أن فرص الموافقة على الدخول الشامل ما زالت ضعيفة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود موازنة مخصصة لوزارة التربية، وبينت أن أحد المقترحات التي ستطرح في حال المضي بالتصويت هو أن يتحمل تكلفة الدخول الشامل الطلبة الراسبون فقط وليس جميع الطلبة، بما يخفف العبء المالي ويجعل القرار أكثر قابلية للتطبيق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية عسكرية تحت اسم مشروع الحرية تهدف إلى تحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز. وقال ترامب أن العديد من الدول التي لا تشارك في النزاع طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها المحتجزة حاليا في المضيق، وأوضح أن هذه السفن تعاني من نقص حاد في المؤن الغذائية وفي سائر المستلزمات الضرورية التي تقتضيها إقامة الأطقم على متن السفن في ظروف صحية وملائمة. أخيرا، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المقدم إبراهيم ذو الفقاري في بيان أن قواتنا تشرف على أمن مضيق هرمز والعبور تحت أي ظرف يجب أن ينسق معنا، محذرا من أن أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق. وأضاف أنه على السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن العبور دون تنسيق معنا حفاظا على أمنها، مؤكدا سنحافظ على أمن مضيق هرمز ونديره بكل قوتنا. وتابعنا يا عمل عدواني من جانب أمريكا سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن ويعرض أمن السفن إلى الخطر. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقي الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. نيجيرفان بارزاني يصل بغداد لبحث عدة ملفات بينها تشكيل الحكومة. إيران ترد على ترامب، لا عبور من هرمز بلا تنسيق. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعين، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: أغاني وأكثر.
6: أغاني وأكثر.
5: الرشيد أف أم.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: أصحاب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، وأجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا يعني منضمين بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك على البث المباشر، وأيضا كل التحية اللي راح يكونوا منضمين ويانا أيضا من خلال الاتصال. تحياتي لكم جميعا وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. الإنسان مثل البشر غير قديمة، الإنسان دائما يكون عنده حقيقة يعني استراتيجيات، ثوابت، ممكن هدف. هاي الإنسان طبعا الطموح عنده هدف، اللي عايش يعني يا كوفد مثل ينقال هو مصري، بس المهم اللي عايش ما يدري الله وين حاطه، هذا لا هدف ولا كل شيء، وحتى أصلا هو ما يحط أهداف، لأن بالنسبة إليه الموضوع إنه يحط هدف قدامه يعني ضربه من الخيال، وكل ما هاي يتحجج يقولك باع الوضوع، شوف إحنا وبالعراق وما أدري شنو، هذا تبشبش ما نحتاج، إحنا مو يمنا الموضوع، روح ابقى ابكي ون ونوح واضغب أقعد في بيتي الله يرحمه. فبالتالي هذول الأشخاص اللي ممكن حاطين لهم مجموعة أهداف أو عندهم مجموعة من الأهداف، يفكرون بأنهم يحاولون أن يحققون أهدافهم أو يحققون الأشياء اللي هم ببالهم، هذا خلينا نقول الطبيعي. ومن خلال رحلة تحقيق الهدف، طبعا الهدف في بعض الأحيان يكون هدف سامي. شنو هدف سامي؟ مو تروح تنقذ الحيوانات بالشارع، لا، الهدف السامي مثلا أنه أنت تريد تنقل حياتك من حال إلى حال. ومرات هذا الهدف يكون هدف عائلي، بما أنه هو مثلا أما يوصل جهالة. أنا أحكيكم هيك حتى شوية أوضح أكثر للسؤال اللي أنتوا راح تسمعوه. فممكن هذا الهدف عائلي، هدف عائلي أنه هو أما يتزوج، أما يكون عائلة، أما يحافظ على العائلة، أما يكبر جهالة. وأكو هدف مالي، وهو عملية تطوير النفس، أنه هو ممكن يلقى شغل أفضل، دخل مالي إضافي، ذني الأشياء. وأكو هدف استراتيجي، اللي هو شنو استراتيجي؟ انه اني اليوم دا اشتغل بهذا الشغل، بيتي بفلان مكان، اني لازم احاول يعني واحط عيني بعين الله على قولتهم، واني خلال 5 سنين القادمه انتقل الى المكان الفلاني، او انه اني خليني اجمع كم فلس بما انه قاعد بيت واموري طيبه، اخذ لي مثلا قطعه ارض في مكان، هذا استراتيجي انه اني احسب شوي لي قدام. واكو هدف وهو هدف شخصي. شنو هدف شخصي؟ انه اني مثلا بالحياه هذه دائما احاول استمتع بيها واشوف يعني تفاصيل هاي الاهداف اللي هي تكون موجوده عندك. طبعا بالمناسبه انت من تحقق من تشخص هدف او تقرر على هدف معين، ما تجيك هاي التصنيفات اللي نحكيها عائلي مالي، ماكو. بمقابلها من انت تريد تسوي اهداف او تحط هدف قدامك، هناك اشياء تحاربها حتى لا تعرقل تحقيق هذا الهدف. مثلا واحد يقول لك أنا أريد أسوي هدف مالي، أو خلينا نسميه هدف استراتيجي، يحارب الخوف، لأن إحنا عندنا خوفة من الانتقال من مكان إلى مكان. مثلا واحد يجي يحارب مثلا يقول لك أنا مثلا أريد أطور نفسي وهاي، فيقول لك أنا لتحقيق هذا الهدف يجب أن أحارب نفسي أنا كشخص، بحيث ما يكون عندي نوع من مثلا حشاكم الغباء. أنا مثلا عندي فلان استراتيجية لتحقيق هدف عائلي، لازم مثلا ألعب على أنه أنا أحارب مثلا خلينا نسميها بلاءات. واحد مرات مثلا يقول لك لا، أنا أريد أحقق هدف معين مثلا، وهو أن يكون عندي دخل مالي إضافي حتى أحارب بالغلاء. أكو واحد يقول لك أنا مثلا أريد أنتقل بشغلي وأكون جيد وتقسمعتي جيدة، فلذلك لازم أنا أحارب يعني خلينا نقول الغريزة اللي بداخلك، أو شهوة باتجاه شيء معين يعني مال رشوة ومرشوة، أو أحارب قلة الحياة. فإذا إحنا عندنا مجموعة أشياء نحاربها على طول الحياة، لكن هناك شيء واحد هو نخليه احنا هدف امامنا في محاربته. سؤال الحلقه هسه كل حكيت لكم اياه وشرحت، وراح يجيني واحد يقول لي استاذ والله مو هسه فتحت الراديو ما اعرف شنو، راح اسالك السؤال نفسه، فهمت فهمت ما فهمت لا تخابر بعد. السؤال يقول شنو الشيء اللي انت كشخص او انت تريد تحاربه او خليته امامك لمحاربته في هذه الحياة؟ هل هو البلاء
أم الغباء، أم الوباء، أم الغلاء، أم قلة الحياء؟ تعتقد إلى أن محاربتك أنت وآخرين لهذا الشيء ممكن يخلي حياتنا أفضل؟ ما الشيء الذي يجعل من حياتنا أفضل؟ إذا حاربنا، نحارب البلاء أو الغباء. طبعا بمناسبة البلاء هسه تقول لي الله سبحانه وتعالى يا ابني ما دحش عن الاختبارات الخاصة بالله سبحانه وتعالى، تحدث على البلاء اللي احنا ندخل نفسنا، مثل ما حشرنا روحنا بين بالحرب مال بين أمريكا وإيران، هذا احنا بلينا روحنا، ما حد بلانا. المهم، البلاء أم الغباء أم الوباء أم الغلاء، يعني غلاء المعيشة، أم قلة الحياء؟ هذني خمس أشياء ياها منهن لازم نحاربها حتى تكون حياتنا أفضل. أرقام هسه ما فهموا، لا ما أتمع. والله ودعت هسه من المستمعين دي يسمعون هسه بهاي اللحظة، وعلى مدى راح أسألهن، أنا أعتقد أنه أكو فد 40% حيسمعون، 60% مو يهم الموضوع، وأنا أتمنى 60% يخبرون لما بيحلها فهمه. هذا اللي إحنا نحكي على أنه هو أنه أنت كشخص جزء من حاله لتحقيق هدف، وشرحت من كل وحدة. البلاء أن تحشر روحك بسوالف ما تفيدك، تبلي روحك أنت. الغباء اللي هو عدم الإدراك وعدم استخدام عقلك. الوباء اللي هو أنت تروح بنفسك إلى التهلكة إذا كانت صحية أو غيرها. الغلاء اللي هو أنت تعمل على أن يعني خلينا نسميها ديكورات، خلينا أعطيكم إياها هيك، يعني بما واحدة من عندهن ديكورات، إنه أنت تحشر نفسك في مشاريع مالية كلش، هذا اللي يخليك أنت توصل إلى مرحلة إنه يكون المال هو جزء من هذا الموضوع. طبعاً بمناسبة هذا بمفهومي، مفهومك راح يكون مختلف. وأيضاً قلة الحياء اللي هي أنا أدخل أنا وأقدم نوع من يعني أسوي شيء بحيث هو يقلل من كرامتي أو يقلل من احترامي، من احترامي الشخصي أمام الآخرين. هذني خمسة ياهي منهن أنت باعتقادك إذا حاربناها إحنا كأشخاص أو كأفراد ممكن حياتنا تكون أفضل. أرقام الهواتف للمشاركة 0780214115 و 0780216117، على الواتساب الاتصال على 0720114115. بلاء أم غلاء أم وباء أم غباء أم قلة حياء؟ شنسة من؟ أيوة هذا مناسبة، هاي الإجابة صحيحة والله العظيم. عمار لا تتفاجئني أنت، الله يخليك تعبتني، لا مفاجأة ما أقدر.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: استاذ سلطان العلم العشق
0: الكبير رائع اللي خليك سلمك.
1: شلونك الحبيب؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله. وياك ابو حمودي زين؟
0: ابو حمودي شلون اخبارك؟
1: ابو حمودي التميمي على الفيس
0: على الراس
1: كدول عمرك استاذ.
0: يلا شنو تحارب انت؟
1: كل الجلتشن هن كل المرتبطات بحلقه واحده
0: اكثر واحده.
1: بس أنا الاهم هي الغباء.
0: الغباء
1: الغباء هذا الغبي ابن الغبي اللي يجيبنا ويدخلنا بهي الدول العظمى. شو تقول عليه هذا؟ هذا اكبر غبي استاذ.
0: زين
1: احنا ناس ريشاتنا تو طالعه
0: اي
1: تتناطح ويا قادرين يا مال جروب استاذ. احنا نريد نذكر اسماء اي هاي البلوه. بس هو استاذ الغباء اساسه فني كلهم. الغباء هو راح يجيب لك الوباء. الغباء هو راح يجيب لك الفقر. الغباء هو فأنا أقول الغباء استاذ كارثة. إذا كنت ذكي وتقيس الأمور وتبعد عن شعبك الشر، مو عقصد إحنا على هذاك الموضوع بس على أي
0: لا
1: موضوع
0: عن كل شيء
1: عن كل شيء استاذ راح أسولف لك سالفة. أكو واحد محلل خليجي تعرف إيش قال؟ قال العراق أسجن من عندنا، عنده موارد مائية أكثر من عنده، عنده مي عذب أكثر من عندنا. بس شنو الناقصة؟ الناقصه الذكاء مال رئيس مالته او المسؤول مالته الرئيس. والله العظيم استاذ والله العظيم
0: صح.
1: شلون يعني هسه هم مي ما عندهم مثلنا يروح يجيبون محطات تحليه ويسحب من البحر، تعرف ايش التكلفه هاي؟ احنا مينا جاهز. موارد نفطيه احنا اكثر من عندهم. والدليل على ذلك هي امريكا ما تجي لاي دوله بالعالم الا كانت تعرف هاي البلد غني.
0: صحيح.
1: وجتنا احنا استاذ جماعتنا
0: هسه جتنا غير سايسه ونشتغل وياها. ما
1: صحيح استاذ جماعتنا دا يستغبون
0: والله. والمشكله من هاي باوع، والمشكله من هاي احنا اليوم نعرف انه في مناطق بغداد والباقي المحافظات لما انت يصير عندك عمل انت اني اي واحد بينا ندور اولا اذا طبعا كنا واعين حندور على من كبير السوق، نروح نتعرف عليه نحاول انه نوطد علاقتنا به. ليش؟ لان هذا كبير السوق. طبعا كبير السوق احشي افضل تاجر او اقدم تاجر فها العافيه. فتروح انت تحسن علاقتك تطرح نفسك. من جانب اخر احنا عندنا ناس اليوم يروح على بعض ال يعني ايش بدي اسميهم ميليشيات او ممكن بعض الجهات يروح عليهم حتى يحموه.
1: انت شغله راح اقول لك بيها ثق بالله العظيم. اكو ولد تاجر خوش اخذ سوق استثمار خوش اجى على فصيل. والله العظيم تعرف ايش قال لهم؟ قال لهم انا علي الفلوس وانتم عليكم الامان. بالله العظيم
0: باوع مو احنا نسويها بالحياة بس احنا ما نعرف نسويها بالسياسة. هذا عندك انت هذا اعتبره جهة صاحبة باوع.
1: طب ويا
0: طب ويا يا اخويا طب ويا شو نسوي لسه احنا؟
1: احنا جماعتنا ما اعرف
0: يريد ان كبار يريد ان صغار. طيب
1: اي فاستاذ ماكو هي اهم شيء مالت كل الحياة وهاي ما تفيدنا هسه مو موضوعنا.
0: طيب
1: ليش هل هاي تلبس ختم بس انا شو علي بيها؟ وإذا تروح تحاتيين المعلومات ما كنت إذا تروح تحاتيين قلت حبيب أنت فعليك أنت هاي حياتي الشخصية وطاني شيء تلت خصني لا من قريب ولا من بعيد.
0: حلوة. طيب إذا بوجهة نظرك إلى أنه يجب أن نحارب الغباء حتى تكون حياتنا أفضل. طيب أبو حمود أنا ممنون شكرا جزيلا. تسلم يا ورد هلا بك مع السلامة. عندنا اتصال آخر. ألو
2: خير شيخ الشباب.
0: هلا شلون الأخبار؟
2: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك
2: الله يحفظك.
0: شن حارب؟ شكر.
2: شنو السؤال بلا زحمة؟ أنا مش عارف شين حارب بس واحد ثاني. نتخرج من الدوام.
0: شنو الشيء اللي إحنا نحاربه حتى تكون حياتنا أفضل؟ البلاء أم الغباء أم الوباء أم الغلاء يعني غلاء المعيشة أم قلة الحياة؟ شنو اللي نحاربه حتى تكون حياتنا أفضل؟
2: والله السبب الرئيسي الغباء.
0: الغباء.
2: شو ما أقول أبو شيخي والله.
0: ليش؟
2: حتى السامع تصرف عليك ناس لا فهم ولا علم وتغفك وتضوجك بعملك زين بس مين خابر على واحد صديقك او قرايبك ظهرك قوي خابر يطيح حظه لكن وقت ما يعرف قيمتك.
0: اي
2: اي فالدنيا صار هيك عجل واحد عنده ضرر يضيع.
0: زين اوكي اذا بوجهة نظرك ايضا الغباء.
2: اي تبي الغباء.
0: حلو. طيب تحياتي لك شكرا. ها؟
2: ان عالم قاعدوا على كراسي ما تستاهل.
0: ايه هذا طبيعي مالتنا احنا جبناهم ترى مو هم قعدوا.
2: كل شيء جبناه
0: والله احنا جبناهم. احنا لنذ نشيل الغبطة عن نفسنا يعني، احنا جبناهم ولا هم ترى قاعدين ببيوتهم وهم مجرد علقوا صور احنا رحنا انتخبناهم عادي، فمن يدنا الله يزيدنا.
2: طبيعي. جميل الله يزيدك.
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
2: تحياتي لك.
0: بمناسبة حتى تكون بالصورة، البلاء عندما تبتلي نفسك بنفسك هذا يعتبر واحد من الأشياء اللي لازم نحاربها. الغباء عندما لا تدرك حقيقة الأمور هم لازم تحاربها. والوباء ذاك البلاء، هذا الوباء عندما أنت يعني تجعل نفسك عرضة لأنه تأذي صحتك، تأذي ناسك، تأذي المحيطين بك. طبعا بالمناسبة هاي واحدة من الأشياء الكبيرة، أحد يعني إحدى كبار السن سألوها وهي على فراش الموت، قالوا لها شنو أكثر شيء أنت يعني تتمنيه يرجع لك أو ممكن شيء تتمنيه شي تسوي؟ قالت لهم أنا شغلتين، أولا أنه أنا كنت أتمنى أن طول عمري أعتني بصحتي، والثاني انه ما اهمل صحتي، اعتني بيها حتى ما يعني اخذل، ما تخذلني رجلي، ما تخذلني صحتي، ما هاي. والثاني الى انه هنالك اوقات كان اقدر اني اتمتع بها بالحياه لكن شلت هم حكي الناس او المحيطين بي كان لهم اولويه، فذن اثنين اتمنى اغيرهن اني ليرجع بها الزمن. فإذا بالتالي الوباء هو واحد من الأشياء اللي لازم نحاربها. الغلاء اللي هو عندما إحنا نغالي بالأشياء، نغالي بالتفاصيل، نجعل ثيابنا، هيكلنا الخارجي، ديكورنا أغلى من عدنا. هنالك حكمة تقول قد يلبسون الغالي على شر، قد يلبسون الغالي لكنهم على شفا الرخص. يعني هو اشوف واحد لابس من فوق لي جوا كله براند، يعني ده هو ارخص منه، واللي يعني دجنا الى ان هنالك اشخاص اللي يعني حقيقه قليل الحياه من باب التعامل والاخلاق. وحتى قله الحياه ذهبت الى موضوع المحتوى الهابط، نشوف اليوم احنا نماذج تافهه نشوفها بالمجتمع عندنا وهذا دليل او هذا صوره لمجتمعنا الخارجي الى ان من يقود هذا او من هم مشاهير هذا البلد. يعني تخيل هذا البلد اللي خلق او وجد به او احد رموزه جو زها حديد، منو ذول الشخصيات الكبيره الرائعه، طبعا هم هواي اذكرهم بس بدي احاول اجمع كل شيء واحد. المهم ذولي مثلا بمقابل مثلا تافهين احنا نشوفهم حسحس وابو جنه وذول الشله الجروب، وما عدا ذني البلوجرات اللي هن كلهن يعني عاهره تتحدث عن الشرف، هن ذني هيك تخيل عندنا هيك وهيك، وهذول يمثلوك ويستضيفوهم بالعالم ويقولون الفلان المشهور العراقي يا بس هاي يعني طمروحك. مهم. فاذا بالتالي هن كلهن يؤذن المجتمع ويؤذوك شخصيا، لكن انت بوجهة نظرك شنو اللي تحسي؟ لانه في حال حربنا راح تكون حياتنا افضل. اكثر من ايش توضيح، تعبت انا والتوضيح والله العظيم. سؤال سهل حلو، فكر بي، شغل المخ.

0: يلا ناخذ بيان اتصال. الو
1: صحة.
0: يا هلا شو الاخبار خالد؟
1: هلا والله
0: هلا بيك.
1: طبعا الباحر تقول لك فتشغله قد موضوع ناخذه
0: هيك
1: ايه. سبحان الله يعني اليوم يعني مكمل اله
0: زين.
1: الموضوع هو ان وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها.
0: حلو.
1: والقفله العراق.
0: اوكي
1: فهمت الموضوع مو
0: ايه.
1: اما الموضوع اليوم احمد مطر
0: ايه.
1: الله يذكره بالخير يقول رايت جرذا يخطب عن النظافه.
0: حلو.
1: ويتوعد الذباب بالعقاب.
0: زين تخيل.
1: تخيل
0: ايه.
1: هذا الجرذ يخطب عن النظافه
0: ايه.
1: ويتوعد الذباب بالعقاب. مشكلتنا احنا تعرف شنو مشكلتنا؟ يعني احنا ما ناخذ عبر من الناس اللي قبلنا. ما ابد ابد ابد ابد ابد ما ناخذ عبر.
0: مو شوف نفسنا احسن منهم.
1: شوف يوغوسلافيا السابقه، شوف الاتحاد السوفيتي السابق، الدول العثمانيه مثلا. الدول العثمانيه ليش سقطت؟ من غبائها. ناس تفكر بس بالنصف الاسفل من جسمها.
0: اي
1: لهذا سقطت.
0: بس هم عندهم رجالات عاده وهيبه الدوله العثمانيه.
1: كمال اتاتورك الحاكم الوحيد بالعالم اللي هو ميت وهو يحكم لحد الان.
0: اي
1: كمال اتاتورك الحاكم الوحيد اللي هو ميت والى الان يحكم.
0: اي بس تخلي بالك هاي النهضه اللي صارت في تركيا ترى موضوعها ما بين سقوط الدوله العثمانيه وما بين نهضتها من جديد موضوع ما كان 80 سنه. يعني داركوا نفسهم بسرعه.
1: كلش موضوع كلش بسيط.
0: اي بس هم هاي بعد
1: كلش يعني بسيط.
0: يعني هسه
1: يعني تخيل اللي كانوا بالسبعينات هم يصبغون بس
0: احذيه. اي تخيل
1: حماميل واحذيه.
0: اي
1: يعني انا والدي سولف لي يقول رحت لاسطنبول
0: ايه.

0: بس حمامي وأحذية. واليوم شوف تركيا تقطع عليك المي وانت بغبائك ما تعرف شو تتصرف. ما تعرف تتصرف. شوف السيسي ذيك النوبة يقولهم يقول العراق من كان دولة كان المي اللي يوصل للعراق أضعاف أضعاف اليوم اللي يوصله. دولة من تصير قوية ويحكموها ناس أقوياء عندهم ذكاء. ذيك اللحظة المجتمع راح ينهار.
1: أصلاً ما تحتاج قوة بالمناسبة، هاي المرحلة ما تحتاج قوة، تحتاج ذكاء ودهاء.
0: تحتاج سياسة.
1: ذكاء ودهاء. بس أعرف شلون أتعامل.
0: أنا شو أسوي بعد بالستين؟
1: لا ما أحتاجها بعد، ما شغلتها أصلاً طلعت مكلفة. بدليل أقول لك، بدليل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تملك يعني من المال، ترى يعني خلاص هي عندها الفلوس كلها. بهاي الحرب ال 51 جندي ما نزلت، نزلت بس ذول الخمسة مدري 20 واحد جابوا طيار وجابوا ما ولا جندي تحرك، ماكو لا أكل لا شرب لا نقل لا حط له معسكر مثل ما
0: قوي.
1: ما بينما قبل 23 سنة نزلوا 128 ألف جندي عندنا، بس هم اداركوا الموضوع، قال لك خلاص إذا نحتاج إلى هذا يعني هاي الفكرة، واحد قاعد يشرب قهوة عفو مكرم نازع حذائه وما أدري رجليناته يلعب بالطيارة قاعد جوستيكا شلون نلعب إحنا طم حطه هنا طم حطه هنا
0: كابينة صغيرة
1: بالضبط كابينة صغيرة الطرف الآخر إيران نفس السالفة هم قاعدين أصلا ذولك سووا سيلكت أول قام كل 50 وحدة يدزون سوتين واحد يقول والله ما حد بيهم يتحرك ما حد بيهم راح إجازة لا دنيا لا صواب بعينه كل شيء ماكو ما قاعدين
0: عالم احنا نقول له يقول له شلون نحارب أمريكا يقول له بس نفشر عليهم
1: مثلا وينك هاي
0: طيب. يعني طلع بالتلفزيون يعني لو حد مسوي لي اياها
1: تقول نكتة
0: سمعته
1: اي والله صح
0: يعني انا سمعت
1: طيب اذا انت بوجهة نظرك اليوم شنو نحارب اولا
0: يعني والله ما اعرف هو الغباء كل شكو داء بالعالم لقوله علاج الا الغباء الا الحماقه اعيت من يداويها
1: ماكو اي والله
0: تخيل انت تجيب رجال تحطه هو غير مناسب تحطه بالمكان المناسب ويلزم الدفة
1: كان كبير في الدف ناقر
0: هو هي سكان يقول طيارة هي شنو هي سكان
1: لا هي سكان صحيح
0: اي سكان
1: طيب تحياتي لخالد أنا ممنون تسلم حبيبي شكرا جزيلا نأخذ اتصال يعني ألو
2: سلطان
1: شو وين بتشال إحنا شون
2: الحبيب
1: شون الأمور
2: مشتاقون
1: حاسك بعيد بدس تنده
2: إيش أخبارك
1: شون الأخبار
2: قلقتني بالبطل جذب
1: ما أقدر حجي هذا واحدة من الأشياء اللي لازم يوميا ما تجي أشرب لي من هذا صدق كذب سولف لي شن حارب
2: الكذب إيه سلطان المفروض تضيفها وتخليها أول فقرة
1: زين ليش
2: لأن الإنسان من يجرد من الكذب يفوز
1: طيب
2: تكون حياته صحيحة
1: إيه
2: هذا جانب الجانب الثاني
1: أي.
2: انت اليوم مثلا تريد تروح المكان مشبوه يلاقيك صديقك اخوك ابوك امك وين رايح
1: أي.
2: من تقول له لفلان المكان
1: أي.
2: هذا اللي احنا نقصده مو زين
1: أي.
2: اكيد حيمنعك
1: 100%
2: مو
1: اي
2: وانا اشوف نجاح الانسان صدقه
1: زين هو انت بوجهة نظرك حيمنعك من شنو يعني حيمنعك هل هو ما مقتنع
2: حيمنعك انه
1: لو حيمنعك اخاف احد يشوفك ويحكون علي ويقولون ابنه كان بفلان لا مكان
2: لا يمنعك لان هذا المكان او هذا الفعل او هذا العمل مو زين يضرب بسمعتك يضرب
1: تصرفك اذا هو شال هم المجتمع يعني انا شوف هسه تكون صريحين من خلال الناس اللي اعرفهم ما شفت واحد منع ابنه اخوه مره منعت رجلها من هكذا اماكن اذا ما قالت له خاف احد او الناس يقولون علينا إذا الموضوع أنه أني أهتم بما يقوله الناس أكثر مما أهتم بما أني أقوله عن نفسي.
2: وهذا الشيء خطأ
1: طبعا.
2: أي. مع الأسف
1: شائع جدا. بس ما حد بينا مثلا يقول هو مثلا تجي اليوم أسألك يعني أو تسألني تقول لي مثلا أنت تروح لهاي المكانات ليش؟ أقول لك والله مثلا يعني ما أحب إنه هيك مكان مثلا بمش هاي مشاكل وسوالف وهاي، أو مكان صاخب أو مكان بناس يعني خلينا نقول أكون يعني أدنى درجات المجتمع وأتعامل وياهم وهاي
2: ما يناسب
1: ما يناسبني يعني ما بين أخلاقي ما بين هاي أحكيهن آني مالاتي مو بينما إحنا كل أي واحد تزيق لك وخاف يشوف وبدليل أول ما يفوت خاف يشوف لك واحد عرف شو إذا شافك عرف شنو يعني شافك عرف أنت سخاف من العرف. فهي هنا أنا هاي واحدة من الأفكار الخاطئة. أنا أعتقد إذا إحنا نحارب هاي وهي ترى بمناسبة هاي تجي واحدة من النقاط اللي هي المغالاة بأنك إنسان مثالي وإحنا ولا واحد مثالي
2: أكيد
1: أبدا.
2: بس أنا وجهة نظري أنه سر نجاح الإنسان كإنسان هو صدقه
1: أن يكون صادق طبعا.
2: وأكو قول يقول نجاح
1: في الصدق. إيه بمناسبة ترى مو حديث الجماعة كان يأخذوننا يقولون حديث نبوي مو حديث نبوي.
2: بس إحنا ما نختلف إذا حديث إذا قول.
1: أي بس بمناسبة أكو حكم اليوم يعني حكم تضاهي كثير من.
2: هي توازي الأحاديث.
1: شكرا. صحيح.
2: الحكم هي من جاية من الأحاديث. هي الأحاديث من جاية. أيوة. القرآن.
1: بدليل ما حكى واحد حكمة إذا مو على أقل تقدير كان مؤمن أو لديه معتقد عالي.
2: إلها سند.
1: أيوة بالضبط طبعا 100%.
2: هي الحكمة شنو؟ سلطان. الحكمة هي قول مبسط لعقول الناس وطبقاتها من الحديث أو القرآن.
1: صحيح. طيب إذا أنت بوجهك نظرك إلى أنه الكذب في حال حاربناه راح تكون حياتنا أفضل. تحياتي لك.
2: الدائرة الصغيرة اللي هو الإنسان وتكبر ونسميها الحياة هو الصدق.
1: طيب تمام تحياتي لك حبيبي ممنون أنا شكرا جزيلا. نأخذ اتصال. ألو
3: هاي
1: هاي
3: هاي يا الموضوع برعاية
1: سارة. ليش من ليش
3: قبل ثلاث حلقات أنا طرحت هذا الموضوع
1: حكيت العبارة صحيح
3: اي القرآن
1: بس انا اليوم صار قدامي
3: صح
1: فاقول انا وين سمعتها هاي من حكيتها هاي
3: صراحه اي القرآن طرحت الموضوع
1: شفتي عم تقول شوف تعرفين الى انه
3: ادري فيك تحبني وموت عليك
1: اكو تخاطر اكو تخاطر بالافكار اي
3: صح صح
1: طيب يلا
3: طرحت هواي هواي لان دوم اذكر اني الغباء مع احترامي دوم يعني كل إنسان عنده ستيوف أو يكون غبي راح يشوف راح يبدي بالغلاء ويبدي بالوباء ويبدي بقلة الحياة كلها تجمعها أنا أسوي الأسس تعرف الهرم التكويني مع الإنسان راح يشوف بالقمة أو بالتوب الغباء ويتفرع لما احترامي إليك أو أحكي عن نفسي إذا صار غبية راح تروح للغلاء إذا صار غبية ما راح تلقى لها علاج للوباء إذا صار غبية راح تنجرف وتنحرف وتكذب وتروح لقلة الحياة وبنشوف المجتمع للأسف ترى المجتمع مع احترامي نسبة 80% غبي وخصوصاً جيل هسه
1: 80% بس يعني. على أقل تقدير شوفي هو أكو فرق ما بين أن تكون غبياً أو أن
3: تغاب
1: عافية
3: ليه؟
1: أو أنت تغابر. إحنا عندنا مجتمع عندنا أفراد كثيرين يعني النسبة الأكبر هم يتغابون بدليل أنت تروح يعني واحدة من الأشياء ما أعتقد الإنسان اللي يعرف يسوق سيارته ويروح إلى مركز الاقتراع ويقدم هويته ويقدم بطاقة الناقب ويجي ينتخب هو غبي هذا مو غبي هذا يستغبي هذا مسوي نفسه يفتهم بس هو مستغبي إنه راح جاب انتخب مثلا سي من الناس نفسه طبعا ده كان على أبسط ممارسة ممكن المواطن يسويها البلد أبسط ممارسة هاي أبسط وحدة مو هو هو يعرف كل زين، هو مو غبي لما يشيل الكاغد بدل ما يخليه بسيارته يروح يشمره يذبه بالشارع، هذا مو غبي، هذا استغباء.
3: صح.
1: فاذا ذني اكو ممارسات تصير، لان هو لان هو لو غبي يحط عده بالسياره بالعكس، يعني لو هو يعرف بينما الذكي شي يسوي، يجيب شيس ويخليهن ومن يشوف مكان نفايات. يعني الغبي اللي يخلي سيارته عباره عن مكب نفايات وما يفرغهن، الذكي اللي يعرف شلون يلمهن باقرب حاوي ويخليهن، والمستغبي اللي يشمرهن برا بالشارع ولا يكترث بعد.
3: صح. فاذا بس لا تنسى اللي باع صوته، رغم غبي
1: صوته
3: اللي اشترى
1: هذا خائن،
3: اشترى 50 او 100
1: هذا خائن، يعني لا دين ولا شريعه ولا كل شيء، ما اعرف.
3: بس هم عنده نسبه من الغباء
1: طبعا.
3: راح اعطيك اكزامبل، شاني وانت ما بعنا، ما علينا جزء مبلغ كلش اكسبنسيف بس ما بعنا. ما بعنا ليش؟ عندنا ذكاء. ولا تنسى بالقران الله ميزنا، قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهنا نقطه راسته. فللاسف اني معاشر المجتمع وانت اكثر مني، مجتمع للاسف غبي ومدارس ما مثقف، ما يعجبه يتعلم، ماشي على هامش استغباء عند على قولتك مستغبين كانما بغابه.
1: طيب
3: ايه، والغباء الغباء الغباء.
1: طيب شكرا يا ساره حبيبتي، تحياتي لك. الله يا انت شنو كثرت، شنو كثرت علي الهموم.

شوفوا يا هاي واحدة من الحكم اللي حقيقة متداولة صالها فترة طويلة جدا، وهي يقول لك السفينة تغرق من يكثرون الملاليح أو الملاليج، أو شوف شون هي طبعا حسب المقولة. في حكومة السيد السوداني كان يعاب عليها دائما، يعني يسجل عليها كملاحظة، إلى أن هنالك الكثير من المستشارين. قد يتحدث البعض عن رقم، أكو ناس تقول لك 128 واحد، ناس تقول لك تقريبا عبر 200، وحقيقة هي لديها كثير من المستشارين. فلذلك صار كثر الملاحين لهذه السفينة. اليوم السيد رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يعني اليوم دخل بوحدة من يعني شلون اقول لك دخل بوحدة من الاشياء اللي هي ممكن تغرق، اللي هو مطالبة بأن يكون هنالك 4 نواب لرئيس الوزراء، 4 حتى بس واحد يبقى بدون حقيبة، لأن هو قفل عليهم قال لهم لو أصير لو ما أصير، والبقية ما يقبلون. 4 نواب لرئيس الوزراء، 4 نواب يعني مدافتهم أمريكا، هاش كبرها أمريكا، ولاية شنو ولاية هي يعني ولاية شنو قارة، العفو قارة وبيها كل ولا، يعني انتوا بس خلوا ببالكم اذا تنتقل من اقصى الشرق الى اقصى الغرب اكو فرق بالتوقيت ساعتين، اكو فرق بالتوقيت من اقصى الغرب الى اقصى الشرق، اكو فرق بالتوقيت ساعتين. فتخيل انت يعني مو رايح انت من هنا هسه من بغداد، اذا تروح الزاخو 5 ساعات سفر بالسياره، بالطياره 45 دقيقه 40 دقيقه، اذا تطلع للبصره نفس التوقيت. خير هي ها يعني هذني دا نحكيهن أم 400-500 كيلو بين ولاية وولاية، هم من أقصى الشرق إلى أقصى، فرق ساعتين بالتوقيت، يعني إذا أنت رايح بالعشرة توصل ب12 إيه ممكن أعتقد واحدة من الولايات، ما متأكد المعلومة. فإذا بالتالي تخيلوا هاي أمريكا مع الجيش الكبير ودنيا، وترى رئيس عندنا أبو واحد هو، ودائما هذا يجي النائب، يجي النائب مو يهز براسه، لا يجي هذا ند، فلذلك تلقى طبعا وش يسوي، يجيبه من نفس الحزب اللي هو بيه، مرات مره اختلفت، يمكن صارت انه هم جابوه كان من الديمقراطي بعدين صاروا الجمهوري، المهم. فتخيل هاي كلها ما صارت. طيب عمي ذولي في رينجا وكفار واحنا ما نحبهم، اوكي عمي هاي وياك، شو تريد انت نحكي بالدوله الاسلاميه؟ الرسول الاعظم، لا هذا مو رئيس دوله، لا هذا عنده دوله اسمها دوله الاسلام اللي هو بناها، وكان قبلها هو واحد من الاشخاص، او مو واحد، هو الشخص الوحيد الذي غير الدين او جاء بدين جديد اسمه الدين الاسلامي، ووحي يوحى من رب العالم الله سبحانه وتعالى من خلال جبريل يحكي له، واحد يقود دين دين دين، اصلا ما عاد النواب، ومن خلال خلفاء الراشدين ما عاد النواب، هو خلفاء الراشدين ما بين سيدنا بكر بعدين سيدنا عمر بعدين سيدنا عثمان بعدين الإمام علي عليه السلام، كلهم ذول حطوا ما عاد النواب. انا ارد اعرف احنا ماشيين على يامله بس قولوا لي، في مرة من المرات كان هناك تشكيل حكومة، أذكر هي لول أم 2014 ودمتن، وكان هناك اعتراض من قبل مكون على منصب نائب القبط، شابو عرس فوق السطح، شلون أنتوا تقولون إحنا نريد 3 نواب هو رئيس ونائبين؟ أنا بس أردفتهم هسه مثلا، يعني تخيل إذا كل سلطة تشريعية أو كل سلطة من السلطات الثلاث تشريعية تنفيذية و قضائية، إذا مثلا هسه تخيل أنت مثلا قاعد السيد هيبة الحلبوس رئيس مجلس النواب، وكم 2 منا و2 منا، شنو السالفة؟ محكمة شكورة، محكمة هسه أكبر سلطة قضائية أو أكبر سلطة في هذا البلد هي القضاء. اليوم إحنا كنا نبت يعني كنا مرجعنا للقضاء، وهو خلينا نسميه الفيصل، ال ال ال ال نقطة البداية والنهاية. القاضي يقعد بها 2 مستشارين، همين مو نواب هم، لا يعني هم بالدرجة هو القاضي وهم مستشارين، يستشيرهم في
مادة راحت سالفة ممكن رأيين ثلاثة لأن هم يأخذون دائما الثلثين أغلبية الثلثين. أربع نواب وهناك 128 مستشار صدق كذب عمي ومشلبي له الزلم المكلف مو سياسي مو سياسي مو سياسي. عمي صدق كذب أنتو شنو مو سياسي ليش ومن السياسي شخص عندنا تصدر المشهد كان يطمح أن يكون مدير تربية رجال معلم وين سياسة الموضوع مثلا. طيب طرف الآخر سيد خب أصلا سيد السوداني سيد السوداني رجل كان يعمل في مجال وزارة الزراعة والرجال يعني كان ما أعرف يعني ممكن مثلا السيد مصطفى الكاظمي كان هو رئيس وزراء رجل هو كان ضمن جهاز المخابرات الوطني وقبلها كان رجل إعلامي شيش بعد شنو تشلبتوا لي الهلزلمه هذا مو سياسي مو سياسي مو سياسي شنو مو سياسي ترامب ترى رجل أعمال ما يعرف حتى بالسياسة ولا ما يعمل الموضوع رجال أبو كيف مرته روسية هاي بس هذا الدولة إيش كبرها منو بالسياسة تحكي لي أنت سياسيين شنو هاي مال سياسي شنو نحكي جواب الخليج جماعة بالإمارات مو يهمهم همين شيخ زايد دار دولة إيش كبرها ورتبها ترى هو رجال يعني قبلي ما عليه بالسياسة شو متشلبين هالزلمة هذا مو سياسي جيبوا له مو سياسي وهسدتوا العد السياسيين اللي انتوا اللي موجودين هسه اللي صار لكم 23 سويتوا موتوا للسوداني فلشتوا تفليش شلون يسوي جسور وبلش شوارع وتوا رصيف اربع مرات تحطه وتفلشي تحطه وتفلشي شارع ما عرفت تبطلكم ب 23 سنه بغداد حال الضيم حاله كان عبالك محافظه والقرى عبالك هسه مو يحكون على الديوانيه ترى بغداد احنا قبل 3 سنين 4 سنين أو 3 سنين يعني هاي تشوله طسات راد لك تبدل صدر كل 3 أيام ما عرفت تبلطولكم شيء ولكم انتم الخضراء تدامون بها الخضراء مو تروحون تجون يوميه بالخضراء كانت تفلشه خضراء تدرون انتم بها يعني سي السوداني بلطها بالقمه قبلها ترى بها جوينات والقران تهجمها للسياره هجم فشنو الموضوع والله ما ادري طلعنا فاصل يلا فاصل ونرجع

0: وحق عينه لا ظل وياه شما رادوا يمنعوني.
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. نيجيرفان بارزاني يصل بغداد لبحث عدة ملفات بينها تشكيل الحكومة. البرلمان يتحرك لتثبيت العقود بموازنة عام 2026 وتحويل الأجراء اليوميين لعقود. التربية النيابية تقرر طلب إدراج الدخول الشامل ضمن جدول أعمال مجلس النواب. وزارة العمل تعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر أيار. الحرس الثوري الإيراني: سنوقف السفن المخالفة بالقوة. إيران ترد على ترامب: لا عبور من هرمز بلا تنسيق. باكستان: أفراد طاقم السفينة توسكا سيسلمون إلى طهران اليوم. مسؤول أممي: 8000 جثة ما زالت عالقة تحت أنقاض غزة. روسيا تعلن استعدادها لطرح مبادرات لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. طقس العراق: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني

0: طيب خلينا نرجع وياكم أو رجعنا وياكم إحنا بالساعة الثانية وخلينا آخذ اتصال. ألو.
1: ألو.
0: كلش نعتذر من عندك، أنا أعتذر منك على الله وطولنا عليك.
1: لا بالعكس. متونس أنا.
0: حياتي.
1: الكعبة متونس. حياتي. ما عندي غيرك أنا سلطان.
0: الله أكبر. يا يابا يا أبويا.
1: والنبي ما تعرف ليش؟
0: ليش؟
1: لأن سبحان الله أحسك واحد من أخوتي.
0: الله يخليك حبيب والله.

0: مثال. لا تجرب المجرب.
1: بعد شو يقول لهم؟
0: المفروض بعد شو يقول لهم؟
1: بعد شو يقول لهم؟ بعد شو يقول لهم؟
0: يعني يعني انت واعي واني واعي ويعني هذا اللي جربته انت
1: لا تجربه مره ثانيه
0: لا تجربه بعد مره ثانيه
1: عوفوا. وهذا الرجل يعتبر اعلى سلطه دينيه بالعراق
0: الف رحمه
1: بعد من يقول لك
0: ايه
1: من بعد يقول
0: زين انت زين انت هسه يا با افتهمنا انتم ما اكو ناس ما تروح تنتخب
1: يا
0: با ليش ما تروح تنتخب يقول لك اول وتالي هم ذول فايزين يا اخي روح أني صوتي هذا صوتي أني هذا الناس ما أريدهم زين إذا أنا أقول لا وغيري يقول لا وذاك يقول لا دشوف حش قدرك يا أدبسز اللي راح يقول إيه وشلون يغيرون بالأصوات ويسووها إيه بس أردع
1: ما أعرف
0: مو
1: والله صح
0: لا مو مو هسه باوع أكو حكاية بس ما أعرف أني عندي مجال أقدر أقول لك إياها لا
1: قول
0: يقول لك أكو ملك من الملوك سمع واحد سياسي ده يحكي يمشي بالشوارع كان قبل هاي ملوك يمشون بالشوارع أنا سياسي أحل الأزمات أحل المشاكل بلا بلا نادى علي الحراس قال لهم جيبوا لي هذا السايس شو الفرق بين السياسي والسايس السايس يسوق
1: الدواب
0: أجل لكم الله الدواب والسياسي يسوق البشر
1: صح
0: زين قال لهم روحوا صيحوا لي هذا السايس هو مع العلم سياسي
1: ايه بس هو عرفه انه هو
0: ايه
1: ديلعب على نظرة قطيع
0: ايه فاجا قال له تعال طالما انا سمعتك انت تقول سايس سايس سايس عندي حصان اردك السيس لي اياه قال له يا معود مولانا هذا من الناس كان يقول له اردك السيس لي حصاني المهم 10 أيام 20 يوم استغفر الله 20 يوم انهزم هذا صاحبنا ايه دز علي الحراس جابوه قال له ها ايش لقيت قال له يا ابا بالطبع من عينه شنو عينه عينه قال له من وظفه قال له اعطيك اكل ازيد لك هلقد لحم هلقد تمن هلقد هلقد
1: طيب.
0: هذا التعيين مالته
1: ايه
0: ب 20 يوم كان يقول له يا ابا الفرس مالتك مو اصيله كان يقول له شلون عرفته قال له سالفه طويله وهاي بس حلوه ثاقي قال له ما هذه حلوه ثاقه كذا ما تقول لي قال له الفرس مالتك من تمشي الفرس الاصيله رافعه راسها ترفع راسها ما تاكل من القاع ما تاكل من
1: ما تاكل من الفضاء صحيح
0: الفرس الفرس الاصيله تاكل دائما من يطعمها صاحبها وهاي الفرس الاصيله بينما مالتك تمشي ويا الدواب مدنجه راسها كان يقول له صدق قال له المهم قال له هذا منين اخذته قال له هيك هيك راح على الوزير قال له صحيح هاي احنا كانت امها ماتت وقامت ترضع من لها البقره هاي شهاد اجل لكم الله وصارت هالشكل ايه كان يرجع عليه لعاب من هذا قال له بقى على هذا الشيء خليك تصير السيس زوجتي مرتي ملك وسيس مرتكاني شلون قال له ما كنت هاي زيد لا لبسه نظيف وزيد هالشكل وطا اكل زياده وما شغله زين لهناك 10 ايام انهزم كان يقول له هدز علي الحراس وجابوا له هي زين قال له تعال سويت التش لقيت على زوجتي قال له مولاي رجاء انا الله يخليك روح حلوه قال له ماكو الا تقول ليش لقيت مرتي قال له مرتك كرم ملوك اخلاق ملوك بس هي بنت ملك قل له اسمع ولا صدق قال له صدق قال له اي والله قال له مو ابوها ملك هاي قال له شلون عرفت قال له انا اقول لك شلون قال له هاي غجريه واللي مربيها ملك زين قال له شلون قال له من الغجر من يحجون يرفعون تك حاجب عندهم شمره تك حاجب زين غجر بعد احنا عندنا نسميها كاوليه زين يرفعون تك حاجب فمن هاي عرفته قال له زين طب منا راح الملك هذا قال له بوكتك عندنا نغزي بلد وانا ابوك كان رايد بنتي زين الك واحنا بيتنا عمرها 8 سنين وصارت بيها حصبه وماتت
1: اي فطيتك هاي
0: وهسه وطيته واحنا اخذنا هاي بهذه وطينا له وفضيناها زين يقول له يعني صاحبنا صحيح حكي يقول له اي
1: طيب
0: صاحبكم صحيح ايه قال له هسه اخير شيء قال له تعال يمي اريدك تسيسني
1: ايه
0: الملك قال له اريدك تسيسني
1: ايه
0: زين هذا ثاني يوم انهزم
1: ايه
0: ما طول يعني ثاني يوم عرف يعرفه
1: طيب.
0: منه ثاني يوم انهزم قال له تعال الزمت كان يقول له تعال قال له قول ملكنا قال له قل لي انت انا الظاهر بالنسبه لك كتاب مفتوح قال له ايه قال له خوش قال له تعال قل لي ايش لزمت علي وعرفتني قال له دخيلك مولاي اذا احكيها يمكن طير رقبتي يعني ما بيها مجال كان يقول له لا قول لي عليك الله لازم تقول لنا يا هالسالفه صحيحه قال له انت من قال لك ابوك انت ملك
1: اويلي
0: زين اي والله طلع نغر هو مو والله هذا حكي صحيح.
1: طيب
0: قال له انت من قال لك انت ملك؟ كان يقول له شنو؟ قال له انت من قال لك انت ملك وتحكم بالملك وهاي؟ كان يقول له شلون؟ قال له الملوك من تجي تكرم تكرم ذهب تكرم الماز تكرم ياقوت. انت زيد لي تم انا مرقه حط لي الحمايه زيد لي
1: الحمايه
0: ملك ايش انت ملك ما لقوا عشان يروح على امه حصلها بزاويه يودي اللي يجيب اللي عشان تقول له باكته ابوك زين ما يخلص زين وقضى على نص نسوان الدوله ياها اللي تزوجها اول سنه ما حبلت قتلها ثاني سنه ما حبلت قتلها والله ضبله اجى الدور الي يعني رحت نمت ويا هذا الرجال أبو المطبخ مالته وحملك من عنده وجبتك لك
1: زين
0: يقولها يعني صاحبنا صحيح
1: صحيح
0: شفت يا عيني بس احنا مربط حكينا وين وصلنا
1: سيس
0: لسه هاي
1: لسه
0: لسه
1: طيب
0: سياسيين في دول قلبك
1: اي أيوة والله صح
0: فهاي طيب. هاي مربط الحالي
1: هي والله
0: قدركم
1: طيب تحياتي لك على حبيبي انا اشكرك واسف شيء تاخرنا حبيبي
0: سلطان امانه اريد اتواصل وياك شخصي
1: بالانستغرام موجود
0: ما عندي انا ما عندي انستغرام مالتك ما اعرفه
1: اي بس اكتب الاعلام سلطان
0: بس لي صوره على الواتساب بس لي صوره على الواتساب حتى انا
1: اوكي عندي. اوكي
0: ونتواصل
1: تمام حبيبي شكرا الو حبيبي
0: ربي يخليك يا عيون ربي يخليك
1: قبل كم يوم كنا صغار رمشت عين

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك يخليك. من جاي؟
1: ابو ليث. ابو ليث
0: اهلا يا ابو ليث.
1: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك يا هلا مرحبا.
1: استاذ سلطان كذاب وبعد شنو عندك؟
0: مو كذاب هو. ما عندنا كذاب، احنا عندنا الى انه احنا في حال كنا نريد نكون في وضع افضل، هل نحارب البلاء لو الغباء لو الوباء؟
1: البلاء. اي نعم.
0: زين ليش؟
1: الله من بلاء الذولي. احنا نريد نخلص منهم.
0: أي.
1: هذا بلاء ذولي للبلاء محتوم مثل سرطان على المجتمع.
0: زين
1: فلازم نقضي عليهم.
0: زين أسألك سؤال، هو الله بلانا بهم لو احنا بلينا روحنا بهم؟
1: والله يا أستاذ سلطان الشعب ما أقول لك، والله احنا بلينا نفسنا بهم.
0: احنا يعني الله سبحانه وتعالى ما له خص.
1: حشا لله.
0: اي
1: والله يا أستاذ سلطان أقول لك يعني احنا بلينا بهم وما جوا علينا.
0: ايه
1: لازم قضاء على كل بلاء مستوى المود يصلح الناس.
0: طيب وإذا احنا كل هاي الفترة ما عرفنا نقضي عليهم ايش راح نسوي؟
1: والله شخصا ما اعرف يعني ما ادري. الله تعالى جبني للمجتمع.
0: هو سبحان الله هذا المجتمع او يعني كل الافراد الموجودين هسه اجدادهم ابهاتهم يعني كانوا عبارة عن اشخاص ثوريين. العراق كان ماكو كل 3 أيام ثورة، كل 3 أيام مظاهرة.
1: سلطان ما دام دخل الحرام البلد.
0: إيه؟

0: الله جبنت.
1: اي والله
0: سبحان الله.
1: اي والله سبحان الله. والله العظيم يعني جبنة. يعني في زمن عبود وذاك وسلطه ودنيا وهاي ويوميه طالع سالفه.
0: اي هسه يوميه طبعا.
1: والله
0: هذا ما دام دخل الحرام عنده الله سكته. الله اسكت كافي بعد اكل وصوص.
1: اي هم هم جوعانين وشافوا الفلوس شلون شكلها.
0: ما بعد جوعان شاف الفلوس بعد شبعه.
1: جوعان جاب فلوس قام يرش على البقيه والشعب واقف جوا حلقه بلكت الله يذب لي اياها شويه.
0: لا تخاف من شبعان وجاع. خاف من جوعان وشبع.
1: اي والله
0: صار سلطان بلا هذا المجتمع والله.
1: طيب تحياتي لك ابو ليث شكرا جزيلا.
0: الله كريم سلطان كريم.
1: السلام عليكم. ناخذ اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: الو استاذ سلطان.
1: اهلا اخي
2: ايش صاير؟
1: شو الاخبار؟
2: والله الحمد لله. ابيك استاذ سلطان
1: عيني
2: احنا الى متى نسوي بس لجان تحقيقيه ونصرف فلوس ونضيع وقت وما نلقى حل؟
1: والعداني شلون اذا اريد اعلق لك مغذي شو اسوي لك؟ حتى سكتك.
2: اي والله يعني انت رئيس لجنة تحقيقية واحنا اعضاء قاعد نناقش ونشخصها الحالة ونعرفها واضحة مثل عين الشمس.
1: ايه وبعدين
2: وبعدين هاي نفس الطاسة ونفس
1: نفس الحمام اسمه.
2: في مال لا في مال لا.
1: بالضبط. هسه ايش بيك هم بالناس يعني بيتعاملوا يعني شلون نتعامل احنا وين نسواننا؟ ما تجي تقول لك هيجي واهلك واني واريد بسيطة تدللي مو مشكلة. هسه شوف انت بس تقول هسه شوف بعد خلصت القصة.
2: اي والله يعني ساني متاكد كنا راح نشخص الحاله انه غباء. زين غير نعالجه بالثقافه؟
1: لا ماكو داعي.
2: يعني انت من تصير ذكي راح تتفادى كل شيء. والله
1: طبعا
2: شوف حسولف لك سالفه هذاك اليوم يعني قريبه يوم العالمي للعمال 1/5 الكل تحتفل بيه وتعطل عنده.
1: صحيح.
2: كندا ما يعطلون.
1: ليش؟
2: ليش؟ طبعا انا هم تفاجئت يابا عطله وهاي من زمان. قالوا تعال هو 1/5 اي قالوا يا ابو العمال الظاهره وصار لهم ما ادري كم شهر وانقتل ما ادري شنو.
1: صحيح.
2: يمكن بال 76 ما ادري
1: 1886 كانت هذه بقياده
2: قالوا لهم يلا حنسوي لكم نقابه العمال
1: تاسست
2: 1/5 بس العامل ما اخذ حقه غير باول اسبوع من شهر 9.
1: اوكي.
2: لهذا بكندا أول 2 من شهر 9 هو هذا عيد العمال ونعطل ونرتاح بيه بالبيت.
1: ها باع يعني مو باللجنة اللي هي مغذي. لا حبيبي شو وقت يعني أول تفعيل للموضوع؟
2: رحم الله والدي كان يبعدني لدي يعطوني التأمين لدي يصفوا لي الأوفر تايم لدي يعطوني حقوقي وأنا من 1/5 لحد 1/9 وهم مو 1/9 أول أسبوع من 1/9 وما أعرف بنفس السنة لو بعد سنة أو سنتين.
1: طيب
2: فلهذا تشوفنا إحنا يوم يعني 1/5 لا داومنا ولا كنا
1: ولا يمكن الموضوع
2: ولا يمنا السالفة وتعلمناها منهم كم سنة. فإحنا لا متى لوك لوك لوك لوك آخر الفعل.
1: أي هو هسه مشكلة إحنا لا الفعل ولا رد الفعل. حتى رد فعل ما عندنا.
2: شوف اكو واحد شلون هي قصه يعني كثر ما يقولوا له باذن زمال زمال زمال قام يتعود ما يدير بال.
1: ايه
2: فدمغنا اخوي دمغنا.
1: هي مشكله هنا هذا يعني هسه اكو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصطفوا نطفكم فان العرق اساس. هسه المشكله يعني بذره هذا المجتمع مو هيك. هو بذرته مو هيك. هسه مثلا اذا نحكي عن والدك والدي الله يرحمه مثلا اجدادنا كانوا فايرين ياكلون بالشارع اكل باوع وعندهم حرص. هسه جت اجيال ما بعدها هسه والله يمكن احنا اخر جيل وجزء ورانا ما اعرف بس تلقى شعب كامل يعني دائما اقول لهم هسه من غير المعقول الشعب اللي كان بالستينات او بالخمسينات الرجل يلبس قاط ويقعد على القهوه شعبية ويقرأ جريدة هو نفسه لهسه يقعد بملابس رثة بمكان يخبل. ما دافتهم شو صار؟
2: بس هو دا أقول لك إحنا إلى متى بس لجان تحقيقية
1: بس هاي مو هي توصل إلى مرحلة أنت ما تعرف من كانت جامعاتنا العراقية نشوف بها نسانا الجميلات الرائعات الأنيقات يخبلن هذا الجمال العراقي

0: سومري. يعني أنا أعتقد آخر جمال عراقي سومري حقيقي هي ليلى العطار الله يرحمها، آخر واحدة حلوة أنا شفتها عراقية والله، آخر حلوة عراقية
1: كانت كشاخة،
0: شكل جميل رائع. يعني أقصد هذا النموذج لهذه المرأة العراقية اليوم. شنو اللي خلانا ذني قام يجين كانهن ضفادع وسحالي، كل واحدة خشمها الكبرى حلقة هيجي ما أدري إيش من ورا هي، شنو وين هاي عبارة عن كان عباك تاير تريلا شو هاي وين صارت؟
1: استاذ سلطان ما طولها عليك، هو الغباء. احنا اذا نصير شعب ذكي مثقف وواعي وعندنا نظره بعد صدقني نقضي على الغلاء وعلى البلاء وعلى
0: كلهن
1: امهن كلهن والله، نجيب كل شين ونحطين فاحنا بس لوك
0: كل شين
1: لو نشتغل صح كل شين فقلت لك والله هاي هذا ابسط مثال صحيح. على عيد العمال ويوم العالمي للعمال الجماعه هنا مطي اكس من الاخير
0: بس حلوه
1: كان ايش خش بجيبي 4 أشهر يلا تحقق لي
0: المطالب
1: مستمرين بكل شيء اي بالضبط.
0: طيب لك محمد حبيبي شكرا جزيلا
1: حبيبي انا يعني اسف على اكو فلتة طلعت
0: عادي ما يضر ما مشكله حصواي اعتبرها بالجامع
1: طيب قلبك
0: تعال
2: والناس ردته
3: ايش بيهم
2: نسى من سنين اسمك والمحطة
0: إيه ده سه؟
2: خلوا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا شنو حصلت انا قبل بك
0: غرقان انت غرقان
1: وبسام قبلي على انتظام
0: كذاب
1: والله
0: زين اقول لك بلال
1: وقلت لضيفني
0: اسمع نخنقه من فوته
1: الله ينقلب
0: كذاب
1: ما
0: كنت الحكي ما قرأت الحكي ما عندنا نت هنا بالاستديو لا بالاستديو كنت الدنيا والله ماكو موتوني عمي إنه بس هسه ما حد يحتاج الواي فاي مالتي إحنا المشكلة بيسمنت حتى الثري جي ما دا يشتغل نانا اليوم ماكو شبكة
1: إنتوا مشكلة ماكو شبكة لكم
0: هاي مهم طيب
1: شلونكم عيني
0: شلون الأخبار
1: والله مشتاقين
0: شلون الأخبار
1: أقول لك بسام شنو يقول ولاء ووفاء تحياتنا لأخونا وميض بالمناسبة
0: أي تحياتي لصالح وامم مشارك هو نفس الوزن
1: أي هو من زمان مشارك
0: أي والله هو يشارك بالأخير
1: هو أي يشارك بالأخير وما يحصل
0: ما يحصل
1: ونحكي على عمار بالجروب
0: أي بالجروب
1: وميض يحكي عليك بالجروب
0: أي
1: أي
0: تطور
1: الحكوة الذكية
0: وهو ما هو ما يخابر هو
1: وما يخابر
0: هو بالمناسبة هو عنده سكرين شوتات قديمة مال إنه مخابر 6000 مرة 6000 مرة على أساس وهاي
1: هاي من ايام
0: آه.
1: من كانت الرشيد عبد الله

0: طيب قل لي شن حارب؟
1: السلاطين الغباء.
0: الغباء طيب ليه؟
1: إيه والله مع احتراماتي 99 من المجتمع غبي.
0: ليش؟
1: ما يعني ما يفكر.
0: غبي لو يستغبي.
1: لا هيك وهيك.
0: اوكي.
1: ايه اللي يستغبي اللي يعدي مصلحته يقول لك المهم هاني المهم مسلم راتب وعادي يا بلد يا بطيخ يا مجتمع يا عراق. والغباء هو تلقاه هو من ذاته غبي او يعني ما يعني شلون اقول لك ما معدل روحه بعده مستمر على الغباء على الغباء على الغباء واخذت يعني ورثها لابنه وابنه ورثها لابنه وابنه ورثها لابنه مجتمع يعني ما يفكر بباكر عايش اليوم وجوعني
0: باكر
1: انا عايش اليوم بالضبط المهم انا عايش ما اخذ راتب مستفاد
0: طول ما هو مؤمن بسالفه مال اصرف مال في جيبتك مال في الغيب هاي الشيء
1: لا ما شاقيه
0: والله ما بيها
1: لا لا ما يعني اوكي انت جيتك ما في الغيب ما انقسم لك رزق في الغيب شلون
0: مثلا
1: نوع من انواع الغباء ليش الله سبحانه وتعالى هم قال لك فكر وشغل عقلك وشغل فلوسك حتى يجيك مردود مالي
0: بالضبط
1: انت جاك اليوم مليون من فلان جاك مليون انت هاي المليون حطيته وصرفته زين باكر ما جاك مليون
0: بعد هنا اذا رب العالمين شافك هنا انت غير على غير قدر اهل المسؤوليه خلاص بعد شديده خلص
1: بعد ما يمضيك
0: يقول لك انت ما قاعد تعرف قيمه النعمه
1: صح هذا نوع من انواع الغباء مجتمع هسه هالوقت الغباء جديد ليش لان معتمدين على شلون يقول لك على ارباب السياسه انا اعتمد على فلان هاي الاربع سنوات يعينني اسوي لي فد مبلغ مالي
0: يعينني دعيني
1: وانا انتخبت يعينني اسوي لي فد مبلغ مالي محترم ورا اربع سنين الله كريم انا يعني ما تبوزني هاي بس ما سالفه الله كريم والله العظيم يعني استغفر الله ما حد لكم الله بخيل بس انت عندك عقل شغله
0: بالضبط
1: الوالدي شغل عقلك بالشارع شغل عقلك بالمجتمع شغل عقلك بمناسبة شغل عقلك بشيء يعني ماكو تشوفهم بالشارع حشاك وحشاك عالم حال الجواب
0: هذاك يوم ذكرتك بسالفة شخص ضحك وياه فدا اقول له اكو هيك فرصة عمل وهي يعني اونلاين يعني بالبيت ما تحتاج تطلع فبمقابل انه يعني راتب 250 الف وانت على قاعدتك انت اصلا قاعد يعني روح اشتغل غير شغله عادي وهي تاخذ من وقتك ممكن ساعتين ثلاثة يعني ساعتين ثلاثة وانت قاعد يعني ما مسوي شيء
1: لا وانت شغلك قاعد
0: بالضبط فكان يقول لي بس قلت لي ليش هسه ايش قد تستلم بالشهر قال لي لا انا يعني ما عندي ما اشتغل قلت له باوع اكو مره كان بنقاش انا واحد الاصدقاء ده نحكي عن تفصيله تدخل لك دخل ممكن مثلا 300 400 250 يعني حسب هيك كانت قلت له تدري اكو ناس تاكل اكل الشارع على مد هذا المبلغ ممكن يتحقق خلال ساعتين ثلاثه قلت له مو اكو ناس قاعده بالبيت وتقول لي قلت له فلذلك لا حد يقول بالعراق ماكو شغل كلش هواي اكو شغل واكو شغل يلم هنا 250 هنا 500 هنا 300 هنا 200 تكمل لك انت 10 ساعات عمل انت تطلع بالشهر فد مليون مليون ونص
1: وبالمناسبه يعني اكو شغل على قولتك اونلاين
0: اونلاين يعني
1: ثاني مثلا أزم لي بيت أزم لي مكتب أزم لي شركة من هذا 200 من هذا 300 من هذا 400 خلص صار في لك مشارف 800
0: حلوات
1: وأنت قاعد بالبيت لا مشغل سيارة
0: لا طالع لا رايح لا جاي لا دنيا بالضبط
1: ولا بردان أنت بيتك
0: حتى ما صارف مي ما تغسل وتروح للدوام
1: صح
0: والله
1: أنت بالشتاء متلفف وقاعد جوا بطانية وتشتغل بصوت قاعد جوا تبلي
0: صحيح
1: بس هذا مجتمع يعني غباء
0: غبي
1: والله العظيم ما يفكر
0: وبس يبكي بوتشالله
1: ولو طولت هذا ابن خالص بسام هم والله أنا ما أشتغل يا بشريد أنا أريد إن شاء الله أم المليون وفوق
0: ها
1: يا أم المليون أي والله أو هو حشاك فقر يعني إذا ما أنا أشتري له ميرندا ما يروح
0: زين
1: اخر شيء بدام فايد منه قال لي انت رفيج يعني هذا قال لي انت اذا ماكو هذا ما تخابر
0: اي ما تخابر صح
1: اي وتعالوا لي البيت بيتهم بال يعني لا هو بيتهم بالسيديه
0: ها
1: مدينه الدوره يم سايلو
0: اي
1: ابن خالك بسام ابو حيدر اما ابو حيدر والله انا شغله اذا مو مليون ما اشتغل
0: اوكي
1: والله اي
0: قول احنا شفنا نماذج بحياتنا يلا صرنا وصلنا مليون
1: عالم تعبانة وتحياتي للجميع
0: تحياتي لك حبيبي شكرا
1: يعني أتمنى شوية المجتمعي شوية وعي
0: أي والله
1: وعي شوية.
0: أي. هسه شنو دخل بسام لو لا؟
1: اي خطيه والله ينجلط
0: صدق؟
1: تو انا على تاج وماكو
0: يتيم بعد يتيم وابوه متوفي وهاي
1: انا يتيم
0: باي اوكي
1: بالمناسبه اسف احب اشكر وزاره الداخليه المحترمين على هاي مال 911 سالت بيهم قلت يلا قال اخي بيان تروح بدون شو اسمه اسوي الهويه مال حور
0: ها اوكي
1: قال تعليمات من وزير الداخليه تحياتنا له قال البيان قبل كان حجز
0: اوكي هسه بدون
1: هسه بدون تروح قبل
0: ممتاز
1: تروح من 7 الصبح 8 العصر بدون هذا
0: يلا ان شاء الله حلو تحياتنا
1: طبعا تحياتي للجميع
0: هلا وحبيبي باي باي مساء ناخذ اتصال شو ما جاء على بالي اخذ اتصال
1: بعد احكي عن الحديقه
0: اقول خل نسمع اغنيه عم عاجبني اسمع اغنيه شو ما ادري الله
2: البيت حضن الاهل يجمع
0: اقول لك عمار
1: مار لا تنسى
0: اقول لك عمار يمكن عندنا اتصال يمكن صح بالله الو
1: اكو بوكس مال بيبي
0: عندنا اتصال بسام صح
1: صحيح
0: بسام واو
1: واو واو
0: شلون كفك هيجي با ايش قد تحكي علي لك ايش قد تحكي علي كفوكم انتو بس با اخوك كفك
1: وظفته بالمكالمه
0: ايه
1: اخر شيء كتب لي قال لا تبدا لان حصلت
0: ايه دي الله
1: لكفك
0: كفك والله
1: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار بسيمه
1: والله ابو سلاطين
0: شنو
1: حارب الغباء
0: حارب الغباء
1: ليش لان هسه احنا واصلين مرحله بالعراق طبعا ببدايه مع احتراماتي الكل راح يسمعونه
0: طبعا كل الاحترامات لهم والتقدير احنا قاعد نحكي عن
1: مرحله
0: نماذج في المجتمع
1: احنا من الغباء
0: وليس الكل ايه
1: نسبه يعني 70% حتى نظم البقيه
0: طيب
1: 70% واصلين مرحله من الغباء انه هو عباله بس هو ذكي
0: حلوه هاي
1: والعالم الدائر مدار اغبياء
0: ايه
1: عمي انت عدل افكارك عدل وضعك أنا مول 50,000 رح تبعت روحك 25,000
0: إيه
1: في سؤالك هاي
0: وفرحان يحكي بيها
1: وفرحان إيه وأنا جسمه
0: إيه
1: فلان اللي يسولك يا خالد بن الوليد
0: إيه عافية إيه
1: هو تلقاه سائر لو كان حرامي مال هوش لو كان طالع مثلا مضيف بجنحة أو جريمة مخلب الشرف وراح سواك يا هو بس
0: هو عده وعده بزيد
1: ايه ايه اعتبر شيطان
0: ايه
1: يقول لك هو انت الشرف والمنتظر والتاريخ
0: ايه
1: مهم الله يرحمه صباح الهلالي
0: ايه
1: على عبود
0: ايه
1: صبغه وما فاز صبغ
0: ايه
1: وهسه نفس الحاله التاريخ دي يعيد نفسه
0: هو
1: اي ابسط شيء اليوم شفت فيديو مال هذا الولد عفوا الرجال الرادي قص اصبعه
0: اي
1: ينتخب ابو مصطفى قال ابو مصطفى ما فاز حد يوقع اصبعك
0: اي
1: كان بيستعب خشمك
0: مال
1: هو اللي ترى
0: طيب هي هو المشكله تدري شنو هسه احنا لان يتكرر مشهد عندنا لانه الشعب بعد نفسه
1: هو هنا المشكله بالسلاطين انا علقت تدري قرام تعليقات شلون بريء قلت لهم والله العظيم هاي العقل نفسها هوست العبود ونفسها هوست الورع عبود اجى الواحد
0: بيسمنه
1: ونفسها سراد يقص اصبع على السوداني ونفسه راح يطلع يهوس لهذا الجديد الزين نفسه احلف عليهم ماكو يعني شلون يفضوها ما ادري اوامير هسه كتب غير يشيله وامير وين شيله التواميل
0: ماكو اصلا راح نروح احنا خلاص صح
1: اخر اتصال وامير حي وكده احجي اكو هذا تبطيل الغيره
0: اي
1: ابوي الله يرحمه ويرحم والديكم سالف لي سالفه مره يقول هاي يعني مذكوره هواي امريكا مو طبق افغانستان فتحت المخازن
0: زين
1: قالت لهم تعالوا بوقوا هات رواتب ذيك الحكومه وما اعرف شنو كم الأفغانستان سدوا الباب قال لها مو مالكنا هاي مال كذا مليون شخص بيهم المسلم بيهم المسيحي بيهم السيخ البوذي إلى آخره
0: زين
1: فرونا هاي اللعبة بـ 2003 جو يفتحون المخازن واحد من الناس عن بلال بعد منزل.

0: احنا حتى المخزن بقنا الحياطين ما المخزن شلناها الصبة شلناها باقوا
1: حجي باقوا العراقيين باقوا يعني صح نسبة كانت ان تكون ضئيلة بس باقوا
0: اي بس مو دخل
1: اكلنا حرام
0: دخل
1: فالله سبحانه وتعالى اللي طلعها بينا
0: طبعا
1: اكو قول مأثور انه كيفما كنتم يولع
0: ولا عليكم طبعا أي
1: احنا احنا صرخنا الحكومة واحنا البقنا بالبداية الله جاب لنا حرامين اللي يبقون بينا
0: لعنة
1: شدري
0: لعنة وتمشي
1: شدري بنت تصير آدمي أجي لك آدمي لا والله تبقى حرامي وملتزم برأيك وما تستغفر وما تكفر عن ذنوبك والله يبقون هذول لازم يكون يخنقون بيك
0: هو ما بني على باطل فهو باطل
1: والله
0: طيب
1: احنا أهم شي عندنا باطل مال خضراء حبيبي أزرق
0: بالعافية
1: كل شي ما نريد بعد
0: طيب تحياتي لك شكرا جزيلا على بك شنو يلا اخر اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: سلطان شلونك حبيبي
0: كل الهلا بيك من وياي
2: الله يخليك وياك عمار ابو احمد
0: اهلا وسهلا بيك
2: الله يخليك
0: احمد الوالد لحظه صوتك يقطع بدايته قلت لي الاسم وصوتك قطع شلون
2: اسمي عمار ابو احمد اقول لك مين جدي باي المواضيع يعني ترى الواحد يفور
0: ما حتى حركن ذني شويه احنا مرات ايش قد ما نفكر هواي يوقف ومرات من ايش قد ما نفكر يوقف فعقل لازم صحيح طيب
2: استاذ سلطان مو بلا يعني احنا غباء والله
0: غباء ليش
2: لان شعب اللي يروح يبيع صوته 100 دولار
0: ايه. زين هاي قويه 100 دولار 50000 وصل ايه
2: أو يروح عقد ويدفع له 10000 دولار
0: أي.
2: ويدفع له كذا مبلغ على مود يدخل ابنه أو يدخل هو بجامعة أهلية فاشلة زين ويدفع كذا مبلغ حتى يروح يحصل علاج وهذا الغباء ما جاء عن فراغ هذا مصطنع
0: أي.
2: حطنا وجيل كامل وجيل كامل ما يعرف ايش يتصرف وش يريد شنو مستقبله زين هاي نتائج الاحتلال وهاي نتائج الحروب
0: طبعا
2: احنا حاجة كنا بلاك يعني مستفاده اللي قاعد بمنصب اللي اذا
0: عم السلطه حلوه والله العظيم
2: اي مو انا احكي
0: بهالوقت حلوه قبل ما كانت حلوه هسه حلوه
2: انا احكي لك عن تجربه عندي يعني بس ما يخاف على كرسيه ويخاف على منصبه وهو يريد يمشي الامور وهذا اليوم اكو شيء يعني مضر بالشعب العراقي كله والجماعه قاعدين على كراسيهم ويريد هيك يدفعها مثل ما يقول بقصبه ليش يعرف الحق وين ويعرف الصح وين
0: صح.
2: ويعرف مصلحه البلد وين ولكن راح يطلعون من المنصب التاهه راح تروح والحمايه
0: وهاي الواقويق والتضليل والمرحبه وفتحه الباب
2: هذا كله المنطقه البسيطه اللي الشباب اللي ما عنده قوت يومه من تجي هذا المبلغ يفرح بيه مال بعصاته بالانتخابات وما يدري راح تجي آفة تجيبها راح تاكسه
0: وبدليله ونفس الشيء ما جتهم
2: اما البلاء هذا الله سبحانه وتعالى بعد اذا لبى علينا حكم ربك بعد
0: الحمد لله على كل حال
2: ان الله ان يعني يشيل هاي الغمه
0: آمين اللي آمين آمين تقطع طيب تحياتي لك انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تحياتي لك يا ولد هلا مرحبا يعني عندما نحارب احنا ذني الاشياء الخمسه فالافضل ان نحارب انفسنا يا شكرا انت عندك خمس اشياء تحاربها في حياتك بس قبل حارب نفسك أن ما تدخل لوحدة من ذني وفي حال دخلت بوحدة من ذني فمعناها أنه أنت لم تكن أو ما خليت لنفسك خطوط حمراء على أقل تقدير راح حكيت في البداية هذه الأشياء الخمسة تجعل من كل أهدافك هواء في شبك، سراب في صحراء. فلذلك أنا أعتقد الأهم من هذا الموضوع كله أنه إحنا نحارب الغباء. حقيقة اللي اجتمعوا عليه أغلب الناس أو أغلب المستمعين هو الغباء. الغباء قاتل، ويعني هنالك مقولة قديمة ما تحضرني، لكن يقول لك إذا أردت أن تسيطر على مجتمع فاجعله جاهلا، يعني سوي غبي. بس إحنا الأغبياء لعتنا، حشاكم وحش قدركم. بس أتمنى شو وقت يوعون، يعني كنت أسأل سؤال، أسأل عمد أسألهم شو وقت توعى أنت وتعرف إلى أنه أنت أضعف حلقة في هذا المجتمع. نلتقي على خير، تحياتي لكم، باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقية الجاهزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. نيجيرفان بارزاني يصل بغداد لبحث عدة ملفات بينها تشكيل الحكومة. البرلمان يتحرك لتثبيت العقود بموازنة عام 2026 وتحويل الأجراء اليوميين لعقود. التربية النيابية تقرر طلب إدراج الدخول الشامل ضمن جدول أعمال مجلس النواب. وزارة العمل تعلن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر أيار. الحرس الثوري الإيراني: سنوقف السفن المخالفة بالقوة. إيران ترد على ترامب: لا عبور من هرمز بلا تنسيق. باكستان: أفراد طاقم السفينة توسكا سيسلمون إلى طهران اليوم. مسؤول أممي: 8000 جثة ما زالت عالقة تحت أنقاض غزة. روسيا تعلن استعدادها لطرح مبادرات لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. طقس العراق: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني.

لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

Bueno. وانا مو اللي فوق

حياتك خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة موت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت كبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشوا يعني
1: اغاني واكثر الرشيد اف ام.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211-4115 و0780211-6117.

0: تواصلين وياكم، تحية للأصدقاء وللمحبين وإلى كل الأحباب وإلى الجالية طبعا العراقية في كل أنحاء العالم. اليوم خلنا نسأل سؤال إن شاء الله يعني ينال إعجابكم. كل واحد يمكن في يوم من الأيام أراد يهرب من واقع، يهرب من معركة بالحياة، يهرب من شيء مألمة، يهرب من مرض، يهرب من زوجة، يهرب أو تهرب من زوج، أكو واحد يريد يهرب من أهله. في يوم من الأيام خطرت لك أنه في بالك أنه تهرب من شيء، من شنو ردت تهرب؟ من الواقع اللي انت بيه؟ من مرض لا سامح الله؟ من عيشة صعبة؟ بشنو فكرت انه تهرب من عنده؟ شنو الشيء اللي فكرت قلت انا اريد اهرب من هذا الشيء؟ هواية بينا يقول لك يا اخي عوفني خلي اهرب حتى اطلع، اريد اهرب من الواقع. واحد يهرب من الواقع، مرات واحد تشوفه مثلا مندمج دا يباع تلفزيون او رايح للسينما او رايح لمكان مثلا، يقول لك انا دا اهرب من الواقع. عندي اتصال. الو الو يا هلا. يا هلا بيك، بس اصير الراديو.
1: اي مو تمرتي
0: لا حبيبي.
1: هسه زين هيجي
0: عشتي ذاك.
1: شلونك حبيبي؟
0: ما ادري اسمع صوته من الراديو.
1: نعم؟
0: لا هيك مو يمك.
1: شنو اخي؟
0: لا شنو هم ما تسمعون صوتكم من الراديو؟ ادري يعني شوف فرقه مال بيتلز مثلا ايش عندي انا؟
1: استاذي

0: هسه انت ما كنت حتى سمعك من الراديو
1: طبعا
0: انا بدي احكيك بالسياره بدي احكيك عن طريق الشاشه وين الفيديو بشرفك تسوي لي حلقه واحد يختلف عن الاخر
1: ماشي انا حاضر
0: بشرفي يجي بس شنو كل من وحق
1: عادي انا انا باكل الوحده وموجود
0: شو
1: باكل الوحده شو العياده انت مو بالله شلونك
0: عموري يوردي شلونك
1: عموري زين عموري
0: قول يا لك على عموري
1: حبيبي حبيبي انت
0: تعرف منين اريد اقرب مهمه؟
1: قول
0: من ابراهيم الزين
1: من ابراهيم الزين
0: ايوه
1: ليش؟
0: يا اخي مليان خسارات فلوس نفسيه معنويه استغلال ماكو انت فتره صارت فيها مو زين للامانه يعني حتى اصل اخلاقي غيرتها يا اخي شفت الناس تتفاوعني بغير نظره
1: زين انت ليش وصلت لهاي المرحله؟
0: بسبب سوء البشر اللي شفته من القريب علي للغريب ولا خلف الله على الغريب لانه ما يعرفني
1: نعم
0: على قلبي خالف والله هذا جرحه اوكي بس احكي لي منك كوبيك من اللي سوي لك اها هيك وحده بالظاهر ملوسه زين افضل انت تعجل بروحك زين صرت مو زين للامانه لا العالم كناس مرتاح بالي زين عايش حياتي تصير زين لا تشبع تشبع مغز تشبع قهر فوق تتصور انت تشوف لك هسه بالطريق حادث
1: نعم
0: وتطبق علينا تساعده تدري القانون العراقي يبتليك يبتليك والدليل تذكر الحادث مع عامل النظافة
1: نعم
0: البنية اللي دعمت على مدرسة صرافية
1: نعم
0: كم دقيقة بقى ما حد واقف فيه
1: بس هو يمكن يعني
0: دقائق.
1: ما اعرف يعني يبحثون يسوون هيك قانون
0: هذا اقول لك كثير انا في اليوم في مطره الدنيا مطر قوي فشلت ولد من المنطقه انا عارفه من شلت في البنوك
1: زين
0: الله يرحمه ابويا للعلم الولد يعرفه اخوي رسلني رساله تسوى الدنيا انا شو مسوي حكي صدق كذب قال لي لا هذا لو مسوي لك شيء لو اختلف عليك لا تسوي زين سوي زين بس إلك
1: فأنت تريد تهرب من إبراهيم الحباب الخوش ولد
0: أي أي أي أي أي, أي والله تعرف ليش حتى أعرف أخذ حقي هذا أبو الدراجة اللي شخط لي سيارتي
1: زين.
0: تعرف إيش قلت له
1: إيش قلت له
0: قلت له بس أحمد الله أنا خوش آدمي وعفته وطلعت أنا لو مو خوش آدمي انزل اضربه 100 عجل حشا سامع واخذ حقي منه ومن الخلاطه صح لو انا غلطان
1: لا بس هي ما تمشي بال يعني الحياه ما تشوف ما تمشي لازم بيها ناس زينه مثلك وهو ما متقصد مو اتهم لازم ذني وبعدين ذني تلقاهن قدامك الاشياء الزينه تلقاهن قدامك فدي يوم انت راح تدعم لك سياره وهم يعني راح ينزل ذاك وراح يتنازل عنك وتذكرني
0: وبدات استاذ مهم ما في يوم صرت سبب قدر مو لانه انا مايكل شو ماخر وكذا وهاي السوالف
1: هسه شو
0: بس المشكله انا محترم نفسي
1: ما له علاقه ما له علاقه هو ضرب بريك قدامك وضربته عادي
0: الحمد لله ما في يوم مسوي
1: هسه في يوم تضرب لك سياره بس ان شاء الله ما تاذي احد بس يعني تعقش لك صندوق او
0: باب ايش هالفال هذا؟ ايش تدري؟ تعال تعال ايش تدري؟ نصف القمر انت غلطان بلين ولا رجل يريد يشلفني بحادث قوة اما الله اللي افوت فيه حادث مهيمة الابيض هو المشغول شباب مهيمة الابيض هو جيب لكم شفيني شويك
1: نعم انا ايش دا اقول انت فديهم تضرب لك باب ما سيارة بس ما تأذي احد
0: راح اعيد الموضوع تمام ايه
1: ولا انت تتأذي
0: لا ليش الحادث
1: حتى ينزل ابو السياره يقول لك يا ابي
0: سامحني
1: يسامحك فانا ايش راح اقول لك انا اجعلك كيفي فانا ايش راح اقول لك باوع لان انت في يوم من الايام سامحت هذا ابو دراجه ف
0: راح تجي انت برنامج الصدمه.
1: ايوه هي هاي.
0: كان معكم زين والباب مال الولد تتأذت وتشامل.
1: لا ما راح ياخذ منك تصريح دكتور هاي القوي.
0: ما عاد المهم
1: حبيبي
0: اني احكيها امانه واحتمال راح ناقض كلامي.
1: اي
0: كل قدر اوقع فيه سواء كان مادي او معنوي
1: نعم
0: ثق الله يدز لي الحل في نفس الوقت.
1: اي ليش تعرف ليش؟ لان انت دا تسوي زين. هو هذا مقصد كلامي.
0: والله قلت لك راح ناقض كلامي بس المشكله المرات البيك ما يخلي.
1: لا يعني انت انسان طيب.
0: توصل مرحله
1: انا شنو مقصد كلامي اليوم من قلت لك انت راح تضرب لك يعني لا سمح الله. انا ما اتمنى
0: اعرف
1: بس نعم. انه بما معناه انه الباكر عقب هاي ما تدري هاي حياه ما تعرف رب العالمين شلون راح يطلع لك اياها بشي زين. انا هذا اللي قصده اليوم كما تدين تدان
0: زين
1: سواء كان شر ام خير.
0: انا مؤمن بانه مو الرزق كل شيء فلوس.
1: مو
0: مرات رزقي قليل بس الله منطيني صحة وعافية وستر.
1: هاي تسوى الدنيا ترى خلي ببالك.
0: منطيني شرف وسقف ينحلف بي.
1: كل الصحيح كل الصح ترى.
0: ينطيني لقمة طيبة ونظيفة. أنا صح هسه من الصبح لليل تعبان روحي طالع وبس أبدأ زم المخدة.
1: صحيح.
0: بس خابر مهمت كنا ما داحشي صديقي وأخوي.
1: على رأسي.
0: وللأمانة لا برنامج ولا كذا وهالي سوالف.
1: على رأسي بالعكس. لا لا.
0: كمثال زين. عموري بين الاتصال وهيك وود وكذا. ما مجبور الولد بس اقول لك عرفه والفيش صديق وكذابي
1: لا احنا عائله واحده احنا ما عندنا
0: دحكي لك الواقع اللي تفكر به الناس.
1: صحيح.
0: وللامانه هذا الواقع اللي تفكر به انا وياك وعمر ومحمد ترى غيرنا يقول بعد هذا البطلانين اذا عقب ادريشين وبرنامج راح انا اكبر من لاقي اكلي
1: ترى باوع. هي للأمانة هي المفروض الحياة يعني تنعاش بهالطريقة الحلوة.
0: هي هي
1: هي آه. هي مو معركة.
0: هي هي
1: هي مو معركة.
0: هي هي هي هي والله
1: مو أنا أتكبر على عمر وعمر يتكبر على فلان ولا هي مو هيك المسألة مو بهالطريقة هاي ولا واحد شايل خشم على الثاني أو أحقد أو أسوي أو لا
0: ودعتك دمعت عيني صاند
1: يا حبيبي أنا أهلين قلبك طيب
0: أو الله يرضى عليك والله العظيم الكلمة الطيبة يا أخي أحسن من كل فلوس الدنيا.
1: صحيح
0: الله شال.
1: إيه طبعا أنت
0: يعني تحسب لك أساني حاسبك صدق برنامج وغريب وكذا ومايك وهيكون ومكسب
1: فهمك بالعكس.
0: لا والله قاعدين على الرصيف
1: صحيح للأمانة أنا بالعكس أنا أفرح أنه اليوم الأصدقاء يعتبروني بهالطريقة هاي من محبتهم ترى.
0: فاليوم ده وصل المطار ابو زوجتي.
1: اي
0: ابو زوجتي شويه يضجر من الصوت العالي.
1: زين
0: انت كان برنامجك.
1: اي
0: وده كان يقول لي ممكن تنصي. قلت له لا عمو انا اسف.
1: زين
0: وروح ابوي
1: صادق
0: يقول شلون. قلت له لا هذا برنامج قاعد معود. قلت له يا صديقي هذا قال عاد زوجتي قالت له بابا ترى ابراهيم هذا عنده مرات يعني ينصي كل شيء حتى ينصيني على مود يسمع.
1: حبيبي والله تشرف.
0: قال عمي انا اسف عمي واعتذر لنا من استاذ مهم انا خاف يزعل. لا تنصي عمي لا تنصي.
1: والله تشرف والله على راسي.
0: اروح ابوي حق هني.
1: يا حبيبي
0: على راسي. وذاك الرجال خلي يرتبها يوم الخميس ولو اكو فد واحد دعم تصير بس ان شاء الله تصير.
1: ان شاء الله يا ربي. انا انتظرك على الساعه الثانيه.
0: والله لو ايد ولا ما اعتقد.
1: براحتك
0: تطلب على الغريب.
1: براحتك
0: بدو الحلقه الروحاني حبيبي.
1: ورده
0: الا كل عم يا اخوي الغالي.
1: يا هلا
0: على راسي حبيبي.
1: الله يسلمك يا هلا.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأحباب ولكل الناس وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4115. الإنسان مرات يحتاج يهرب من الواقع اللي هو البيئة، مرات العائلة، مرات صعوبة العمل، مرات الوضع المعيشي، مرات أنت من شنو تريد تهرب؟ مرات واحد يقول لك عمي طلعنا، أريد أروح الحديقة، أريد أهرب من الـ من الـ من هذا الواقع، أريد أضوج. عمور يقول أنا أنهزم من نفسي. مرات هو اكو انسان فعلا يهزم من نفسه، لان اذا قاعد ويا نفسه وفكر راح يتعب. مرات هاي النفس اللوامه تدمر، انت ليش هيك اليوم حكيت، ليش هيك اليوم سويت، ليش هيك اليوم كذا، ليش فريد يهرب. انت من شنو هربت، من شنو تهرب؟ ترى اكو ناس يهربون من من من بيوت اهلهم، مو يهربون أنا دا أقول يهرب من بيت أهله ما يرجع، مو يهرب بما معنى، يريد يطلع من الهؤسة والمشاكل. فأنا هذا اللي قاعد أقوله على 0964-77-00-11-4-1-5 0964-77-0-114-115. انت من شنو تريد تهرب؟ مرات زوجتي تهرب من سوالف زوجها او من ظلم زوجها مثلا، او واحد يريد يهرب من النكد مال زوجته مثلا. تصير عادي، بس مو هروب للابد. انا دا احكي لحظه، يعني مو واحد يقول لي لا انا ضد انه واحد يعوف اهله، او طبعا اكيد ضد هذا الشيء. أريد أسمع من عندكم على 0964-77-00-114-1-115.

0: عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: شلون الثقافه؟
0: شلونك حبيبي؟
1: الله يسلمك يا ورد.
0: يا قلبي انت
1: زين. اللي يريد يرهب من الواقع شلون؟
0: انت تهرب من اي واقع بيهم؟ من اي واقع بيهم؟
1: الو
0: الو.
1: انت تقول اللي يريد يهرب من الاهل من الزوجه، اللي يريد يهرب من الواقع هذا.
0: لا لا لا، انا ما اقول اللي يهرب من الاهل. صدقك، واحد يريد يعني شايف يقول لك مثلا اليوم يابا اليوم انا راح اطلع مثلا وما ارجع الا تالي الليل، اريد بس شويه اهرب من وضع البيت، اهرب من وضع العائله، بس مو يهرب
1: يعني
0: من عندهم.
1: قصدك يرست؟
0: يرست.
1: احسن، تحياتي لك ولمتابعينك.
0: الله يسلمك يا حبيبي. انقطع الاتصال. خلي اعيد السؤال. فد يوم من الايام انه انت فكرت تهرب من الواقع. هروب من الواقع يعني شنو؟ يعني تروح الحديقة، يعني تروح السينما، يعني تقعد بمطعم، يعني تروح يعني واك واحد ينهزم بالشغل اصلا. شلون يعني يطلع من المشاكل اللي دا تصير بالبيت ويروح يشتغل؟ وهذا اللي احنا نقول عليه هروبه من الواقع، مو هروبه واحد يعوف اهله، لا طبعا ضد واحد يعوف اهله وضد واحد يعوف زوجته، واحد مو وضد واحد ينهزم من الواقع بشغلات مو زينه، لا طبعا. بس اكو واحد يهرب من الواقع يعني يروح مثلا يقضي له مثلا 6 ساعات يلعب بلاي ستيشن، اكو شيء ترى عموري. فريد اسمع من عندك، اريد اسمع من اصدقائنا من احبابنا من جاليتنا العراقيه في امريكا، كندا، في استراليا، في كل انحاء العالم. محمد من كندا يقول خلي نقول راحه نفسيه بدون بشريه. مو اكو مثل، هو طبعا هو عنده غابه بصفه يقدر يروح ناس سناك سناجب وشغلات وهاي. والله شنو شنو محمد هو قاعد مثلا زين وشوف سنجاب ياكل بندق مثلا، وين انت؟ ابوك كان يشوف سناجب. تحيه لمحمد. خلينا نسمع شيء من عموري.

0: عندنا اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك سلام يا عزيز؟
0: يا قلبي انت.
1: صح، وياك مستمعكم الداعم ابو سما.
0: ابو سما شلونك حبيبي؟ ابو سما
1: الله يسلمك حبيبي، رحم الله عليك.
0: الله يسلمك يا قلبي.
1: طبعا اجابه على سؤالك،
0: اي
1: انا عندي احسن هروب، يعني من تصير تعرف انت بالبيت مرات تصير مشاكل شغلات، هاي اروح البيت الحجيه انام، يعني انام لفد 4-5 ساعات، مرات يوم كامل والله. هذا يعني
0: الهروب بالنوم عافيه عليك.
1: اي والله.
0: زين، بعد من شنو تهرب؟
1: هي هاي بس.
0: يا حبيبي انت،
1: الله يحفظك حبيبي.
0: زين، اذا عندك هسه خريطة العالم،
1: اي نعم،
0: وعندك طيارة خاصة،
1: اي نعم،
0: اول مكان تريد تقلع له وتروح له وين؟
1: يعني قصدك دولة ثانية؟
0: دولة، مكان بهذه الدولة وين؟
1: أنا أتمنى يعني أروح روسيا، لمدينة سوتشي.
0: مدينة؟
1: سوتشي صار على البحر الأسود.
0: على البحر الأسود، شنو بيها هذه المدينة؟
1: يعني مدينة يعني ما تعرف الشتاء من الصيف هناك طبعا. مدينة كلش حلوة يعني.
0: حلو.
1: أي والله. أنا دائما يعني كل سنة إذا قدرت يعني بالسنة مثلا آخذ إجازة فتشي هناك، أروح آخذ لي أسبوع يعني هيك مثلا أسبوع 10 أيام
0: يعني. زين، حلو، إن شاء الله يا ربي إنه يعني تروح وتتونس.
1: والله إن شاء الله نقرر يعني على شهر السابع إذا الله سهل.
0: زين، راح تروح وحدك لو تأخذ الأهل؟
1: والله يعني اذا قدرت اخذهم، تعرف انت شوي الاهل صعبه الفيزا مالتهم، بس يعني اذا قدرت اخذهم والله احسن يعني اخذهم، واذا ما قدرت لا يعني اروح يعني اني او انا عندي اخو له صديقي يعني دائما نروح سوا يعني.
0: اي والله خذهم افضل،
1: يعني عنده هو اقامه وانا يعني انا هم عندي اقامه.
0: نعم،
1: بنقدر، بس العائلة ما عندي يعني ما عندي إقامة لهم، والفيزا يعني تعرف أنت حاليا روسيا ماكو فيزا يعني تدوها.
0: نعم نعم،
1: يعني وإلا يعني أفضل يعني العائلة أفضل يعني
0: طبعا.
1: أنت شوي ترتاح يعني،
0: واحد نفسيته ترتاح ويا أهله ويا.
1: طبعا أكيد أكيد.
0: أنا أشكرك
1: حبيبي الغالي،
0: يا أهلي
1: العزيز،
0: يا قلبي
1: حبيبي، مع السلامة.
0: اتصال. ألو،
2: مساء الخير.
0: يا هلا بيك اكرام.
2: الله يسلمك. متى الايام تسمح بالتلاقي؟
0: نعم.
2: وتجمعنا معا يا اجمل احلى اصدقائي.
0: الله يسلمك.
2: يا من اضفتم اخلاقا الى اخلاقي.
0: الله يسلمك.
2: هذه ايش سويت يعني؟ يعني تقريبا تناقشت انت واخونا العزيز ابراهيم.
0: الله يسلمك، هاي بس هاي يسلمك. اقول لك هاي بس هاي مثل مال قبل، بستات قبل يسوون.
2: لا اخوك ترى شوي هاي يحب الشعر يعني.
0: حلو
2: والله حياتي
0: شعر. طبعا طبعا طبعا طبعا.
2: لا يعني في شمعان بالشارع عدنان هادي، شارع القناة عدنان هادي.
0: نعم.
2: يعني كان إذاعة عدجلة، يعني مو هو دجلة الموجودة حاليا، لا إذاعة عدجلة، كان يعني بتصور يعني أنطان يعني مناقشات، ينطان مقدمة مع الدارمي مع البيت الشعر ممكن له يعني صدق أضاف لإضافة يعني صحيح. أريد بيت من الشعر، بس يقول لي ولو هاي سؤال شوية محرج.
0: نعم.
2: عمر متزوج ولا لا؟
0: عمر؟
2: إيه؟
0: إيه متزوج.
2: شوف شو راح أجيب لي إياه.
0: نعم.
2: نقل فؤادك ما استطعت من الحب والهوى، فما الحب والهوى إلا للحبيب الأول.
0: الله الله الله.
2: لا يقل لي هاي يعني شوية مجادلة، ومرات يعني عن طريق الوجه عن طريق شيء أسبب موقف محرج. يحاولون يحرجوني ولكن امام زوجته. اقول لك شرفك وخيرتك، حتى تصور واحد جاي يخطب بنتي.
0: نعم.
2: قلت راح اسالك سؤال تقرب. يعني ما قاعد يعني هوايه بس اعرف منطقته واعرفه هو وسبسه ما تعرف انت ليش.
0: نعم.
2: راح اسالك سؤال. بشرفك اول وحده حبيتها تنساها؟ قال لا والله ما انساها.
0: صح.
2: قال شلون السؤال هذا؟ يعني استغرب من سؤالي.
0: صحيح.
2: اي يعني هذا قلت لي استاذ مع احترامي لك وتحياتي احترام لكم جميعا.
0: نعم.
2: قلت لي هذا تراها تبقى يعني بالذاكره.
0: صحيح.
2: اي تبقى يعني ما تمشي ابد. اذا كان الحب عذري يعني واكيد نقول عليه يعني اكيد يعني احترام متبادل وهذا يعني شديد شديد والله العظيم. شغل لك ان خلا وزرعته ما ادري شنو. فبالنسبة الموضوع أستاذ العزيز،
0: نعم،
2: هربك هروبين، هروب دائم وهروب مؤقت.
0: نعم.
2: بعد شو الهروب الدائمي؟ بداية الحياة تقريبا لحد سنة 20 عمر 22 يعني نوع من الخجل نوع من هذا من رأس يعني أقار صامت عن حقوق عن ترتيباتي ناقش فيه سلحات ما بيها مجال وما ليش.
0: طيب.
2: رأساً تغيرت ولكن بأدب. أكو تغير يعني مثل ما نقول ما يخجل ما هذا بس بأدب مو يتجاوز البقية ولا خليل ولا يسينه كل من يعني يتفق ويا كلمات ويروح ويا فدنا يعني بالجدل وبالمزعو هذا بس لكن باحترام. أنا رسمياً الخجل والصمت. ليش؟ الصمت يضع الحقوق. سواء كان ويا أقرب الناس لك أو البعيدين، الصمت يضيع الحقوق، الصامت أن حقه محروم. نرجع لنا بهروب مؤقت، تعرف أنت مرات أبو جان الحمد لله الشلة والله العظيم بدون تملق، يعني مثل اليوم أن يكون يعني أنت تقول برنامجك أو كان برامج سابقا يعني أتابع أحب البرامج اللي يعني اجتماعية وشوية بها نوع يعني المزاح من هذا من تسوق تعرف أنت.
0: نعم.
2: يعني هاي يعني رأيش من افتح راديو حتى مثل أثناء الدراسة يعني مثلا أبر أدرس هذا الشيء ترتيبات المباس أتعب إلى أجرها مثل نص ساعة أو ساعة رأيش من افتح راديو يعني راح إنما يروح كل التعب.
0: حلو.
2: وكذلك بالعمل يعني من الضائق بالعمل بالهذا أو كثير شيء صعب مجادلة أي منطقة بعيد أجي رأيش برامج إذاعية أو كثبات أفضل برامج إذاعية برامج تلفزيونية ما عدا الاخبار تعرف انت الاوضاع لازم هم حيث على الاخبار.
0: نعم.
2: ايه فبالنسبه قلت لك هروب دائم وهروب مؤقت. هاي
0: دائم
2: يعني وان شاء الله الله يجمعنا على الحب والسعاده.
0: الله يسلمك
2: ان شاء الله كلنا اخوه.
0: هلا بيك.
2: يعني متفاهمين فيما بيننا بس حبيت بس يعني السؤال يعني استقبل اجابته لو مهما يكون استقبلت اليوم يعني واحد نبهتني عليه.
0: نعم.
2: وصحيح انا همشي اخو زوجتي نبهتني عليه.
0: نعم.
2: شنو الحاله اللي نبهوني عليها؟ قالوا لي انت من شو تكلم ويانا؟ مباشر يعني بدون اتصال بدون هذا صوتك يخسر جذريا. تصور اليوم رحت انا مسافه تقريبا قريبه من مدينه الكاظميه رحت شريت مولد الحمد لله الشباب بس مسافه تبعد باتجاه يعني الكاظمية.
0: نعم.
2: تقريبا 40 كيلو متر حصلت الرقم مال ابو محلات عنده مودلات عنده ترتيبات بكلابه موجود عندك ايش نوعيه؟ موزع ب 12 ريال فقال لي عندي من طبيت علي سلمت علي اللي اتصلت فيه.
0: نعم.
2: هذا شوي اتصلت فيه صوتك يختلف شلون؟ قال تريد مثل الشاي تعبان مثل هيك بس قال مستغرب من صوتك يعني قال مركز وياي قال لي انت صحيح اللي خابرتني لو غير قلت والله العظيم قلت له قال صحيح انت خابرتني على اي نوعيه والترتيبات يعني مواصفات وكذا قال لي انت قلت له اي والله انا ابن الحلال قال لي صوتك تعبان قلت له تقول هاي قابل طالع كفاله من ذيك المنطقه
0: اي نعم
2: ما ادري شنو يعني حتى اقبل النصيحه بهاي الحاله استاذ العزيز يعني صوتي صحيح مرات تدري انا يعني من اتصل بك ولو اضلت بحديثي ولكن ما بخصكم نفسكم الحين ايش اسوي؟ من طبيعي شيء اسمعكم من خلال الستلايت. الستلايت شو يسوي؟ من اتباع اتصال يتاخر في الثانيتين ثلاثه. انا راسا سجل موبايل من يومكم حتى ما يصير تكليف عليكم.
0: نعم.
2: وارفع صوت الستلايت لا احصل لي كم كلمه من حديثي صحيح؟
0: نعم.
2: يعني يختلف تعبان.
0: طيب تقدر
2: يعني حتى جوي نبهتني لكن من اسمع صوتك بالاذاعه يختلف عن صوتك مباشر. يعني صوتك مباشر لا يعني.
0: نعم يا اكرم.
2: عرفت يعني؟ ما ادري شنو هالحاله.
0: اكمر اكرم نكمل الحديث يعني بس خلي نروح الى فاصل وبعدها انتظر اتصالك ان شاء الله.
2: الله يخليك بس اريد نصيحه
0: واتقبلها
2: لو ما يكون يعني.
0: حاضر حاضر.
2: اي ابد والله العظيم لو حتى شويه يعني نصيحتي مغاربي حتى لو بيها نوع من الجرح لا استقبلها يعني.
0: لا لا لا بالعكس لا لا ان شاء الله راح تسمع في النصيحه ان شاء الله يا ربي يعني تخدمك.
2: شكرا لك استاذ عزيز اتصل بعد الفاصل.
0: الله يسلمك هلا بي.
2: هلا هلا مع السلامه.

0: عارف بالبداية،
1: اي
0: وهذا مو يبدي شلون نقول بداية الانسجام.
1: كلها كذب هاي.
0: يا تمشي
1: اي
0: ها وتصير انا على مرامها وهي على مرامي، يا كل شيء يتفركش من البداية.
1: والله محمد نكون واقعيين،
0: نعم
1: اغلب اللي يخطبون يعني كخطوبة بالبداية الكل يلبسون قناع الملائكة،
0: هذا الاساس. اذا يكون مخشوش وراخي توقع الحياة الزوجية. ما ليش دا اقول لك اكون صريح من البداية؟
1: زين
0: هذا اني، هذا انتي، انا هيك، هي ترى هي فترة الخطوبة هي هاي مغزاها، على مود لا بالنهايات تتعب.
1: ما اعرف انا اللي يعني انا اللي اشوف انه بشر اكو هواية عايشين ازواج، هي تقول لك انا الخاطر اولادي ويقول انا الخاطر اولادي، ماكو يعني.
0: واتحمل هذا الالم اكو، صح اني اتفق وياك.
1: اي
0: والعمر كم يوم انا اعيش
1: هم ها هذا لها. هذا احنا هاي المجتمعات هاي الشرقيه عايشين بين العتب واللوم عايشين.
0: هو سببها شنو؟ انه بالبدايه كان البناء على غلط.
1: اذا فهو تشوفه يعني يسافر، هو يشوفه يسافر وده يهرب من الواقع.
0: انا ابغى اروح انفس.
1: اي اي هي هذا هذا اي
0: زين. هو لو ممن هو يقول لك وجع ساعه ولا الم، ما ادري شلون هوايه
1: الم ساعه ولا وجع كل ساعه،
0: مو فاني اواجهه بلحظتها وادوس على الجرح وداوي، ولا اقعد ابنيه وبعدين اضل اتذكر بالماضي لا غلط. مواجهه حلوه.
1: اي محمد هسه مو رح تتنفس بالمكسيك ما ادري بكوبا؟
0: لا رحت اريح النفسيه، ضغط عمل، ضغط عمل. انا عندي 3 شهور 6 شهور ضغط عمل مو طبيعي، اروح اخذ لي فاكيشن اسبوعين ارتاح من عنده. عرفت شلون؟ بس ما هربت من مشكله او ما هربت من عمل معصلق عندي، لو من تراكم ديون. لا بالعكس، انا نهار اللي تراكم الدين عندي.
1: والله عمر يقول انت انهزمت من البيت.
0: انهزمت من البيت؟
1: اي
0: صدق عمور افترت عليه؟ لا بالعكس.
1: لا
0: بس يعني خل اقول لك مثلا الماديات، من اشوف الدين عندي قوه اروح ادور اوفر تايم، اروح ادور شغل ثاني
1: عفي عليك،
0: واواجه الحياه في سبيل انه اخلص من موضوع الدين اللي عليه.
1: حلو.
0: اي بس لا اخوي لا، ما عاش اللي ينهزم.
1: لا
0: اروح ارتاح.
1: اي
0: هيك اصفون على البحر مثل ذاك يوم قلت لك 9 ساعات، لو هسه هاي دزت لك اياها واكل شو اسمه خبز يابس.
1: ايش قد حلو هاي مال نيلز هاي.
0: اي فاي اتفق وياك، بس مال اهرب من الواقع مالي لا بالعكس.
1: زين محمد راح اقول لك على سالفه وهاي المستمعين كلهم دي يسمعون،
0: وانا كلش صريح وياك اليوم.
1: يسلمك. اذا انت تتباوع مرات العائله بيها الاب وبيها الجد وبيها البيبيه وبيها والى اخره، اي واذا انت تشوفهم انه انت تتباوع هم خطانين وقلت لهم انت هم خطانين هم قافلين، يقول لك لا احنا ما خطانين.
0: اي امشي وياهم ومن يقعون بالخطا اضحك عليهم.
1: لا اني
0: والله
1: لا اني اوصل مرحله اطلع اروح انفس، او احنا نقول هروب من الواقع، او ارست او العب بلاي ستيشن لحد ما تخلص هالمعمعه هاي.
0: لا والله انا تصير مثلا تصير موضوع ويا اهلي، يصير خلاف بالراي.
1: اي
0: ها ومن اشوف اصرارهم خلاص اطاوعهم، بس احط هاي النقطه ساعه اللي نوقع باللي قلته ارقص لهم شوبي.
1: انا ما طاوعهم ابد.
0: لا طاوعهم
1: بس اسوي لي زعله واعوفهم. اعوفهم يعني لحد ما يهدؤون.
0: ليش تزعل؟ ادري ليش يعني بعدين يقول لك حاصلته صغيره. بالعكس خليه
1: مو حاصل. اقول لك هو العمر ايش قد يعني، حتى واحد يوم يتقبل هاي انا ترست حاصلتي. عمر عنده فيديو اريد يسمع لك اياه.
0: يلا
2: تعال بس انا عايز بقى لك كتير.
3: تهمتك ايه؟
2: تهمت سعادتك ان انا رحت اجيب عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضرب. واجب.

0: وإيه لو سمحت؟
1: غصب عني يعني، ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه ساعتك، وطردني في الشارع برضه غصب وقت دار، وانا ما رضيتش اتكلم، ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح حضبني من كتفي، وراح ظرفني نص كده، نزلت على ودن اسنجيت.
0: لا نوضح لو سمحت، نوضح.
1: اسنجيت يعني اترشيت ساعتك، وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهمن كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا، والدنيا دي ساعتك يعني.
0: امال عملت ايه؟
1: قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن، قلت اسرقه من الاخر يعني.
0: يعني معترف بالسرقه؟
1: لا انا مش معترف بحاجه، وبطلب المحامي.
0: بس من واقع التحقيقات، الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس.
1: ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟
0: ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟
1: لا سعاده حضره المزمزين، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيجمن بتاع الانسهال.
0: وما فكرتش تشتغل؟
1: مش فاضي.
0: ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟
1: نعم.
0: يعني ليه بقيت بلطجي؟
1: واحد مصاحب على علاقه واشف كوخه، عايزين نطلع الطيار.
0: طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟
2: هذا ابراهيم.
3: هاي عمر يقول هاي بعد الرحله كنت بيها.
2: والله هاي الرحله يا راحت، هاي الرحله الاخيره احلى كانت. شفت ابويح بلطيفة التونسية.
3: والله تحياتنا للوالد العزيز.
2: الله يخليك يا الغالي، الله يعزك. فوالله أنا عندي المواجهة هي أحسن من الهروب، لأن الهروب ما راح تلقى حل للمشكلة.
3: لا محمد، هذا واحد مؤقت. هذا واحد. إحنا كمواجهة أنا دائما أقول بالبرنامج أنه أنت لازم تواجه وتكون صريح. بس أنا أقصد اليوم ضغط صار مثلا بالعائلة، ضغط بالعمل، لين ما يصير تزيد على البنزين نار يعني. انت انا اوكي، انا قلت لليوم الرب العمل مثلا هذه واحدة اثنين ثلاثة، هو ما مقتنع، فاني شو اسوي؟ اروح انفه عن نفسي، يصحوا له هروبه من الواقع. هذا اللي اقصده انا.
2: بس نيال المستمع اللي قبلي قال انام، شلون ينام؟ انا
3: اكو اكو اكو اكو اكو با شوف اكو انا ليش فتحت هيك موضوع؟ اكو ينامون، اكو يروح يطلعها بالاكل، اكو هروب بالاكل. مو انا اللي معنى بهذا الموضوع، اكو يهرب بالاكل. اي تلقى طفل، تلقى شاب، تلقى يروح يطلع حركته بالاكل. ما شاف اكو نسوان تقول لك انا اطلع حركتي بالاكل؟ اي طبعا. اكو تروح تلزم البيت من فوق لجوه دك تنظيف.
2: تنظيف؟ اي تنظيف.
3: اي والله شنو انا طلعت حركتي مثلا؟ اكو ولد مثلا شو يسوي؟ يهرب يروح يغسل السياره.
2: اي صح.
3: اي مثلا هي فهيك.
2: لا والله انا بصراحه انا يعني فكرت بها، لان المواجهه عندي يعني اي مشكله اي شيء، وعندي قلب يتحمل، عندي خلق كلش طويل.
3: اي لا ذاك يختلف، ذاك يختلف.
2: كل من ورأيه، كل من وتجاربه بالحياة. جوز لين الجو بارد يمنا ومصحيه.
3: ممكن
2: اي والله اعصابنا باردة.
3: ممكن
2: اي دول الكنديين ما يناقشوك، يشوفوك تلح اوكي اوفك ويلا.
3: يعني حسته ما تريد تناقشني مثل الكنديين؟ مو
2: لا، مو قصة مثل الكنديين، ما اريد اناقشك، بالعكس انا من اناقشك اريد مصلحتك. بس اذا انت قافل على القضية اطاوعك وامشي وياك، قلت لك حتى بالاخير ادك شوبي اشمت.
3: لا انا دحكي لك هسه، انا دحكي لك مهم طارح فكرة بالبرنامج.
2: مدى انت طارح فكرة وده تسمع ارائنا صح لو غلط؟
3: طبعا
2: وانا هذا رأيي.
3: هي اوكي، هذا رأيك، ورأيك حلو بالعكس.
2: حبيبي مهيم ايش السالفه؟ يعني قال لنا عم صوتي يا عودين جماعه امريكا المانيا السويد خافروا.
3: لا بالعكس. والله العظيم انت حمود الورد.
2: لا والله مهيم، الهروب اوكي هروب، بس الهروب مو حل القضيه، حل بس هيك نفسيتك مؤقت.
3: ممكن تكون افضل وسيله للدفاع الهروب.
2: موعدنا مثل ثلثين المرجلة،
3: الهروب ثلثين المراجل.
2: ايه شفت
3: مو بالله.
2: اي والله، بس 41 سنة ونهرب يريد فد يوم نواجه.
3: واجه
2: واجه واجه. انا اصبح عكس التيار.
3: سلمون.
2: قوي هاي والله. سلمون. سلمون وعصير ميرندا الا بشده.
3: حبيبي محمد الورد.
2: حبيبي نورت غالي. تحياتنا لك ولعموري و... مواضيعك كثير الدجل.
3: يا حبيبي انت. يا هلا.
2: مع السلامة.
3: يا هلا يا هلا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهن غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهن واشتلت سواليفك شتين واشتلت سواليفك شتين

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.